إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم،
2: حان الآن موعد أذان الفجر بحسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم جدد, اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت, أعوذ بعزتك أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك, وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك علما نافعا, وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع معكم أيها المستمعون الكرام مع آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، وهي الآية السادسة من هذه السورة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 39، حيث يقول الله تعالى فيها: وسيدا وحصورا. قال ابن عباس بأن الحصور هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة. ومنهم أيضا سعيد بن المسيب، حيث يقول إن في ذلك مدحا وثناء عليه، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلة الغالبة. أما الثاني فهو أن حصورا تأتي بمعنى فاعولا، وبناء فاعول في اللغة من صيغ الفاعلين. وقد قرر علماء المالكية في ذلك بأن الحصور هو البخيل والهيوب الذي يحجم عن الشيء والكاتم السر، وهذا بناء فاعل. والحصور عندهم الناقة التي لا يخرج لبنها، وهذا فيه نظر. وإذا ثبت هذا فإن يحيى كان كافا عن النساء عن قدرة في شرعه. فأما شرعنا فالنكاح، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل. قال الراوي: النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا مباح. وتوسط علماء المالكية فقالوا مندوب. والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وبيان ذلك سيأتي في تناول آيات الأحكام في سورة النساء. وننتقل بكم إلى آية أخرى من آيات الأحكام في هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، حيث يقول الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حيث قرر العلماء فيها 4 مسائل. أما المسألة الأولى فبكيفية فعلهم، حيث اختلف فيه بنقل المفسرين على روايتين. أما الرواية الأولى فهي ما روي أن زكريا قال: أنا أحق بها، خالتها عندي. وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بها، بنت عالمنا. فاقترعوا عليها بالأقلام، وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري، فمن وقف قلمه ولم يجر في الماء فهو صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجرت الأقلام وعلى قلم زكريا. وكانت آية، لأنه نبي تجري الآيات على يده. أما الرواية الثانية فهي أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة، فعجزوا وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا، فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها. ويحتمل أن تكون أنها لما نظرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي واستقلت بنفسها، فلم يكن لها بد من قيم، إذ لا يمكن انفرادها بنفسها، فاختلفوا فيه فكان ما كان. أما المسألة الثانية في هذه الآية فقد قرر العلماء فيها بأن القرعة أصل في شريعتنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه

وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال لهم غيره، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا مما رآه مالك والشافعي وأباه أبو حنيفة، واحتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. أما حديث الأعبد فلا يصح التراضي في الحرية ولا الرضا، وذلك لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها، وهذا ضعيف. فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح، وإرادة كل خصم أن يكون هو الغالب. فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول إن القرعة تجري في موضع التراضي، وإنها لا تكون أبدا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي ثم يقال إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله، وهذا بعيد. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بما روي من أن مريم كانت بنت أخت زكريا، ويروى أنها كانت بنت عمه، وقيل من قرابته، فأما القرابة فمقطوع بها وتعيينها مما لم يصح. هذا قد جرى أيها المستمعون في الشريعة التي قبلنا، فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس، وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة، ونص الحديث على ذلك فيما أخرجه أبو داود، وقال خرج زيد ابن حارثة إلى مكة فقدم بابنه حمزة، قال ابن العربي واسمها آمة الله، وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس، فقال جعفر أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بها، وقال زيد أنا أحق بها خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا وقال أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة بمنزلة الأم. وبالنسبة للمسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية فهي أنه إذا كانت الخالة أيما فإما إن تزوجت وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها، وذلك لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها؟ فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة جعفر، وذلك لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم. وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة، فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي. وننتقل إلى آية أخرى من سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقرر العلماء في هذه الآية الكريمة مسألتين، أما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، حيث روى المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ناظر أهل نجران حتى ظهر عليهم بالدليل والحجة فأبوا الانقياد والإسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فدعا حينئذ فاطمة والحسن والحسين ثم

دعا النصارى إلى المباهلة. أما المسألة الثانية فإن هذا يدل على أن الحسن والحسين ابناه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

في الأرض أنت، وفي السماء إله، والكل منك، وأنت أنت الله. في الأرض أنت وفي السماء إله، والكل منك، فأنت أنت الله. يا من له عنت الوجوه ضراعة، وهو العزيز، ولا عزيز سواه. سبحانك اللهم آيك جمة، وذو العقول أمامها قد تاهوا، وسع الخلائق علمه، وبعلمه ضاءت عقول لا تضيء لولاه. متفرد بالملك جل جلاله، مبسوطتان على الوجود يداه.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم ربي ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اغفر لنا ولأمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمنا وارحم أمة نبينا.

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم نورا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وفي مسائل الجدال والآيات التي تتحدث عن قضية الجدال والمناقشات بين نوح وبين قومه. وقد بدأ نوح عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله بالتلطف واللين والهدوء، ثم أخذ يرغبهم، وبعد ذلك يرهبهم ويخوفهم، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن لا يؤمن مع نوح إلا من قد آمن. وهذا بيان لنا أيها الإخوة والأخوات في أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة. والله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل الناس بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى الجدال، وليكن بالوجه الحسن، لأن الدعوة إلى الله أيها الإخوة لا تبدأ بالشدة ولا بالغلظة ولا بالتهديد في بداية الأمر ولا بالتخويف، وإنما تبدأ بالتلطف وبالحكمة وبالموعظة الحسنة كما ذكر مولانا ربنا سبحانه وتعالى. وقد استخدم هذه القضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحن أولى بالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل، وعلى رأسهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام كذلك، فنحن أولى بالاقتداء بهؤلاء الرسل في الدعوة إلى الله. وهنا لابد أن نفهم هذه القضية أيها الإخوة والأخوات، أن الدعوة إلى الله تكون بالحكمة، وأن ما يأتي الداعي إلى الناس بالغلظة والشدة، والنصح يكون بالهدوء، تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، أن لا يكون النصح بالتشهير فيما بين الناس، وأن يكون النصح بما يرضي الله سبحانه وتعالى بتلطف. وربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه الصلاة والسلام ومعه هارون عليه الصلاة والسلام، أرسلهم الله تعالى إلى فرعون، قال لهم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أول قضية تعالوا باللين، تعالوا بالهدوء، تعالوا بالموعظة الحسنة، ونهانا عن الشدة والغلظة. والله تعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني اليوم نسمع أحيانا من بعض الأخوة أو الأخوات من خلال تواجدهم مع البعض ممن ينتسبون إلى الدعوة، ويقولون أنهم هؤلاء العلاقة فيما بيننا وبينهم غليظة وشديدة بسبب أنهم جفات، لا يتحدثون معنا إلا بالغلظة، ولا يتكلمون إلا بالمثاقيل، وكأنهم يتعظمون على الناس. وهذا أمر سيء في قضية الوعظ والإرشاد أيها الإخوة والأخوات جميعا، وخصوصا الأخوة والأخوات الذين ينتسبون إلى الدعوة والذين يدعون إلى الله تعالى. أنتم مأجورون أيها الإخوة والأخوات، وعملكم هو عمل الأنبياء، وعمل الأنبياء عمل شاق، وعمل الدعوة يحتاج إلى صبر، وعمل الدعوة يحتاج إلى لين مع الناس. فالله الله في هؤلاء الناس، انتبهوا من تدعون، واعتقدوا أن الدعوة إلى الله فيها أجر عظيم، ولكم المنزل العالي أيها الدعاة يا من تدعون إلى الله تعالى، ولكن تعالوا إلى الناس بالهين اللين. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلا تأتوا إلى الناس بالغلظة والشدة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله تعالى أيضا قال لنبيه: إن عليك إلا البلاغ، بلغ الناس يا أخي بالدعوة إلى الله، بلغ الناس بالإرشاد الحسن، بلغهم بما يكون هينا لينا عليهم، ولا تأتوا إلى الناس بالعصا. الإسلام ما انتشر بالعصا ولا انتشر بالسيف أولا، وإنما انتشر بالدعوة إلى الله، لكنه انتصر بالسيف، بسيف الحق أعني، على سيف الباطل. وهذه أمر وقضية مع الكفار، أما فيما بين أهل الإسلام فالمسلمون كلهم رحم في لا إله إلا الله، والمسلمون كلهم نصحاء فيما بينهم، والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم، والدين النصيحة كما هو معروف لديكم أيها الإخوة أهل الدعوة أعني بذلك. فعلينا أن نأخذ الدروس والعبر من خلال المناقشات والجدال، أن نبدأ بالهين اللين، ثم بعد ذلك نأخذ بالوسائل الأخرى إن كنا نحن مأمورون بهذا، وإن كنا نحن أهل القرار بهذا. ولا بد لنا من مشاورة البعض فيما بيننا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنوح عليه الصلاة والسلام

أيها الإخوة والأخوات، أخذ بالمناقشات كما ذكرنا في بداية دعوته بالأسلوب الهين اللين الطيب، ثم الترغيب، فعندما لم ينفع الترغيب بدأ إلى أسلوب الترهيب. وتعرفون نوح 950 سنة هاي الدعوة، يعني مو يوم ويومين أو سنة وسنتين حتى استخدم قضية الترهيب أو استخدم قضية الغلظة، لا، مع ذلك بقي نوح في قضية المناقشات والمجادلات. ومن خلال هذه المناقشات والمجادلات فيما بينه وبين القوم أخذوا يجادلونه ويكثرون عليه الجدال ويتهمونه بالاتهامات. ولذلك القرآن الكريم قال ما ذكره لنا عن نوح: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. والملأ هم السادة والقادة والكبراء في المجتمع. هؤلاء قالوا لنوح: إنا لنراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا أن نترك عبادة الأصنام التي وجدنا آباءنا يعبدونها أنت في ضلال مبين. لماذا؟ لأنه يدعوهم إلى الله. أجابهم نوح في المناقشة والجدال، إيش قال نوح؟ ما ذكره القرآن الكريم في قصته، قال: قال يا قوم ليس بي ضلالة. هم قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. قال لهم هو: قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. جواب لطيف رقيق وقوي الحجة. هم يقولوا له: أنت في ضلال مبين. هو يقول لهم: لا لا، أنا مو في ضلال مبين، بس أنا رسول من رب العالمين، وبنفس الوقت تراني ناصح، ينصح لهم. وهذا هو شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، يبلغون بصدق وينصحون لمن يبلغونه، لأنهم يعرفون الحقيقة، الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون علم اليقين بما يدعون إليه. ثم قال لهم نوح من خلال الجواب والمناقشات، قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. شلون مستغربين؟ تقولون أنت في ضلالة. لا، هنا قال لهم: أو عجبتم، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجيب أن يوحي الله تعالى إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله تعالى ولكي لا تشركوا به. بعد هذا بدأوا يثيرون المشاكل. النوح من هم؟ الملأ، الكبراء، السادة، قادة المجتمع، أثاروا شبهات في جدالهم مع نوح. ماذا قالوا؟ ذكره القرآن الكريم، قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال تعالى أيضا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. نستفيد من هذه الآيات أيها الإخوة في إثارة الجدال مع نوح جملة شبهات أثاروها. أولا شبهة قالوا نوح من البشر، بعدين قالوا ليس ملكا، بعدين قالوا إن أتباع نوح من الأرذلين، الناس البسطاء، بعد ذلك أنهم لا يرون لنوح ولا للمؤمنين من فضل عليهم، بعد ذلك نقطة خامسة أنهم بدعوته يعني نوح يريد أن يتفضل عليهم، يريد يصير أحسن منهم. ثم قالوا أيضا عن نوح إنه رجل مجنون به جنة. ولو استعرضنا هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات لوجدنا الكثير

0: من الردود على هذه الشبهات التي أثاروها على نوح عليه الصلاة والسلام، والتي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: كلمات النثر ممتلئة بنضج العقل، تحمل إلينا حرارته الدافئة، تذرها في النفوس وتغذي بها القلوب والأبصار.
1: وإذا سمعت كلمة من تلك الكلمات الدافئة، تأملها بعمق وفكر بأنك أمام تجربة من تجارب الإنسان والفن.

0: أسهل أن نوجه الاتهام للآخرين، أن نلصق بهم النعوت.
1: ما أسهل أن نثرثر في حلقات الأنس والسمر ونضخم الأقوال ونحن نرصد الشوق في عيون المستمعين وآذانهم لتقبل وإذاعة كل ما يروى.
0: وما أصعب أن نتأمل بصمت ونصغي ولا نقتنع ما لم نعثر على نور الحقيقة حتى ولو كان خلف ألف باب مغلق.

0: هل يتسع وقتك لتجلس مع طفل صغير وتحاوره؟ لقد جعلت هذا الفن هوايتي، وإني أتعلم منه كل يوم درسا جديدا.
1: الإصغاء إلى أقوال الأطفال وفهمها نعمة تحل علينا في ساعات الصفاء، وتحملنا إلى عوالم بعيدة وغامضة تتراكم فيها معجزات الحكم ومختارات الصبر. ويا سبحان الله، ما أجمل عالم الأطفال.

0: قالت لي أم حكيمة: لن أدع الأحداث تفاجئني، إني أتوقع من أولادي تصرفات غريبة، فهم يعيشون في عصر الغرابة، وخلف باب كل غد تختبئ مفاجأة، والطريقة الوحيدة لمواكبتهم هي أن أسعى لفهمهم ضمن نطاق محيطهم ومن خلال نظراتهم إلى الحياة والعصر. أبناء هذا الجيل يغرسون مع كل لحظة زهرة من أزهار الدهشة والمفاجأة.
1: أجمل العبارات وقعا في أذن الإنسان وهو يقطع الشوق المتوسط من العمر هي: إنك لم تتغير والزمن ينزلق فوق وجهك انزلاقا.
0: ومهما كان الإنسان ذكيا فإنه يظل ضعيفا حيال المديح، خاصة إذا كان الكلام يدور حول شبابه، إذ ليس أجمل من أن يشعر الإنسان أنه لا يزال شاباً وجميلاً.

كثيرا ما يفقد الإنسان أمله حين يضيع شيئا يحبه، فيمتلئ قلبه بالأسى والندم، وعندما يجد ما كان قد أضاعه يستعيد أمله وفرحه.

0: لماذا يترك الإنسان لليأس أن يسيطر على نفسه ولو للحظات قليلة؟
1: ولماذا لا يحرص الإنسان على الأشياء التي يحبها فلا يتركها تضيع؟
0: إن أجمل ما في الحياة شيئان، هما الحب والأمل.

0: يقول أحد الكتاب إن المحبة بين الإنسان والإنسان تنتهي حين لا يعود بينهما كلام، لأن الواحد يكون قد أفرغ جعبته في أذن الآخر.
1: أجل، الحوار مهم في كل علاقة من العلاقات الإنسانية، حتى في تلك العلاقة التي تقوم بين الإنسان ونفسه.
0: والحوار الصادق المنفتح يمهد الطريق إلى ترسيخ العلاقات الإنسانية وتثبيت الصلات، ويجعل لحظات العمر تشرق بالبهجة والسعادة.

0: قال لي صديقي: تحب البحر كثيرا وتكتب عنه دائما في شعرك، فهل أنت تحب البحر إلى هذا الحد؟ أجابه صديقه:
1: ولم لا أحبه وأنا أرى في غضبه غضب الإنسان، وفي هدوئه هدوء الإنسان، وفي غموض أعماقه غموض أعماق الإنسان.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تريد شيء، اتعب من أجل الحصول عليه. تحب شخص، اهتم فيه. ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى العنعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: صحتك في الصيف.
3: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة

0: 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى، وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد حضرة

0: وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أشاد بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور.
1: وثمن جلالته رعاه الله الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيدا أيده الله بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وريحية، منوها جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، مقدرا حفظه الله ما أبداه الجميع خلال إحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية، شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم. وأضاف جلالته أن إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلى التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع. وأكد جلالة الملك المعظم أن البحرين ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية ومركزا حاضرا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم، كما ستظل المملكة بإذن الله وحتى أمن واستقرار ومنارة سلام ووطن التعايش والتسامح والأمان لجميع أهلها الكرام وكل من يعيش على أرضها المعطاءة. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك هو الطريق الأقوم لصون كرامة الأمة وتحقيق تطلعات شعوبها.
0: جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في جمهورية مصر العربية. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم على دعم العمل الخليجي المشترك ومواصلة تعميق مسارات التعاون البرلماني بين البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية.
1: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع التنسيقي الخليجي وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. شارك معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي بحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
0: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي في المرحلة الراهنة والتي تشهد تحديات متسارعة تتطلب موقفا برلمانيا عربيا موحدا في المحافل الإقليمية والدولية.
1: أكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تتمسك بنهجها الثابت والمبادئ الوطنية الرصينة والواضحة في الدفاع عن سيادة الدول واحترام استقلالها.
0: وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن مملكة البحرين ملتزمة التزاما راسخا ومتمسكة بنهجها الثابت في دعم جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وتحرص على مواصلة العمل مع الشركاء والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ القانون الدولي. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن وحدة الدول الخليجية وتعاضدها وتماسك مواقفها تمثل ركيزة راسخة لصون أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها.

0: تعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
1: جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في اجتماع تنسيقي ضم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الخليجية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات

0: الحقيقة. كما شارك معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماع مغلق لرؤساء ممثلي المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وجاء الاجتماع المغلق لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية لبحث الاعتداءات الخارجية على الدول العربية وبلورة موقف برلماني عربي موحد يؤكد حفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أي اعتداءات خارجية. وعلى هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، التقى بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الاتحاد البرلماني العربي.
0: وخلال اللقاء أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الأخوية الوطيدة والمتفردة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتأصل بعمقها الأخوي والتاريخي، وترتكز على أسس راسخة من الثقة ووحدة المصير، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ السلام والدفع بالحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح حرص مملكة البحرين على توطيد الشراكة الدولية في تكريس قيم التعايش والحوار الحضاري والثقافي كنهج راسخ في ظل الرؤية السامية لملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني والذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بالتعاون مع جمهورية قبرص، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها العالم نتيجة تصاعد مظاهر الاستقطاب والانقسام المجتمعي وخطابات الكراهية، وما تفرضه من حاجة ملحة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل.
0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها في عدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين. وإذ تستنكر الوزارة هذا العدوان الآثم، فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي. وانطلاقا من ثوابت المملكة الراسخة، تجدد الوزارة التأكيد أن السلام لا يبنى بالترهيب، وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان يثني الكرام عن مبادئهم أو ينال من عزمهم. وتستنكر الوزارة قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة، فإنها تؤكد أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحديا مباشرا لهذه الإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 يونيو 2026، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات. وإذ تؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، فإن الوزارة تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة.
1: وقالت الوزارة في بيان، قالت إن المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات

0: بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضمنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
1: كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالطائرات المسيرة. وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضا خطيرا لمساعي السلام والاستقرار وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
1: كما أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات غير المبررة ومواصلة نهج الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. هذا وأعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.
0: وأشار معالي أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي الأمين العام على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
1: من جانبها أصدرت وزارة الخارجية والشؤون المغتربين الأردنية بيانا أعربت فيه عن إدانة المملكة الأردنية الهاشمية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وعربت الوزارة في بيانها عن رفضها لهذا التصعيد الخطير، مشيرة إلى أنه يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.
0: وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدما نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أنها تقي

0: تقف إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.
1: إلى ذلك أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
0: كما دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، ما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان وقوف سوريا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها المطلق للإجراءات السيادية التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وفي ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين دورها المحوري في قيادة العمل الخليجي المشترك وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: وفي هذا الإطار جاءت استضافة المملكة لاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي وأجواء المملكة وتمسك دول الخليج بالحلول السلمية لمعالجة الأزمات. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التربية والتعليم خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابع للوزارة.
0: كما تشمل الخدمة مراجعة وتحديث بيانات الطلبة المتوقع تخرجهم واستكمال بيانات التخرج والمعادلات التراكمية ورفع الوثائق المطلوبة إلكترونيا من قبل المدرسة الخاصة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم، وتنظيم الدورة الدموية، وتنشيط عضلة القلب، وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر، والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

نسيت احساسي والعشره وكل حلم من الاحلام على قل البخت يشرح.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد،

0: ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية، كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعاته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فنان البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
1: معالم من البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر، عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها ان هي طبعا كلها تعبانة مرهقة، ما تركز في المدرسة وكلها تبغي تنام. طبعا سبب الزيارة انهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد ان فحوصاتها تكون طبيعية، انه ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها ايضا نقص في فيتامين د. فبأخذ التاريخ الطبي، بأخذ الأسئلة، سألناها بعض الأسئلة، تبين أن فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة أن وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر، عمر 15 سنة، أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطاها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. فالحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل، ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع عمل الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض ما يكون منها أي خوف، لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم، لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. لم يشهد التاريخ دينا متسامحا ويدعو إلى التسامح مثل ديننا الإسلامي العظيم في كل مناحي الحياة ومسالكها، فهو الدين الحق الذي أنار للبشرية طريقها وأرشدها إلى الصراط القويم الذي لا عوج فيه. قال بعض الحكماء: الأدب عند أهل الشرع الورع، وعند أهل الحكمة صيانة النفس. وقال بعضهم: الأدب مقدمة الخوف، والخوف سراج القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. الدلالة على الخير إعانة عليه ووسيلة إليه، شرفها مأخوذ من شرف المدلول عليه. فالدلالة على أفضل العبادات هي أفضل الدلالات،

0: ذلك الدلالة على الأفضل فالأفضل، فالدلالة على الإيمان أفضل الدلالات.
1: ما خط القلم.
0: من استعظم من الدنيا شيئا فبطر، واستصغر من الدنيا شيئا فتهاون، واحتقر من الإثم شيئا فاجترأ عليه، واغتر بعدو وإن قل فلم يحذره، فذلك من ضياع العقل. قال بعض الحكماء: لم أر أشقى بماله من البخيل، لأنه في الدنيا مهتم بجمعه، وفي الآخرة محاسب على منعه، غير آمن في الدنيا من همه، ولا ناج في الآخرة من إثمه، فعيشه في الدنيا عيش الفقراء، وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. قد تصادفك في الحياة المواقف الزينة والمواقف الشينة، ومثل ما في يوم أبيض وسعيد أكيد في يوم يغلب فيه الحزن، ولكن المهم أن أنت شلون تنظر للحياة في جميع مواقفها من الجانب المشرق. تهويل الأمور وتضخيمها من الطباع السيئة عن بعض البشر، وهي غالباً تكون نتاج أحد الاضطرابات الإدراكية. فالأشخاص اللي يميلون إلى تهويل الأمور والمبالغة في خوفهم هم دائماً يتوقعون حصول الأحداث السيئة.

0: الكارثية، والأسوأ أنهم يعيشون المشاعر وكأن الحدث السيء واللي يخافون منه صار. يسمي علماء النفس هذه الحالة بالتضخيم، أي أن الشخص يشوف الأحداث أكثر سلبية وقسوة ورعب عن ما هي عليه، ويؤدي هالتضخيم إلى مضاعفات نفسية مثل الاكتئاب. ويصنف العلماء الشخصيات اللي تميل إلى تضخيم الأمور وتهويلها بعدد من الأصناف، أبرزها هي الشخصية اللي عندها خوف غير مبرر، وهالخوف هو السبب الرئيسي لتضخيم الأمور. وعلى سبيل المثال، خوف الشخص من المراجعة الروتينية عند الطبيب، فهو يتوقع دايماً الأسوأ وأن تحاليله بتكون سلبية جداً، وتقدر تقيس هالموضوع على العديد من الأمور.
1: مو عارف شو أسوي، مو بعارف شو أسوي يا أخوي، راجعت كل شيء ممكن يجي في الامتحان، ولكن لي الحين خايف، أحس إني بارسب. بل إذا رسبت إيش بيصير؟ أكيد ما بقدر أكمل دراسة ولا بحصل وظيفة وحياتي بتوقف.
2: عبد الله اذكر الله يا أخوي، إيش هالحج اللي قاعد تقوله؟ هذه مجرد اختبار تقييم مستوى، وبعدين أنت ليش مكبر الموضوع لهالدرجة؟ هذه الاختبار إذا ما اجتزته بتعيده مرة ثانية، حتى لو ما اجتزته تقدر تغير التخصص. خل نظرتك إيجابية وأنا أخوك. إيه
1: شو أسوي يا أحمد، وين أروح؟ مو بعارف شنو نوع الأسئلة اللي بيبونها. هو صدق امتحان تحديد مستوى، بس يا أخي أنا درست، أعرف أن درست وراجعت وسويت كل اللي أقدر عليه، بس قلبي مو مطمن حق الموضوع يا أخوي.
2: أنت اللي عليك سويته، والباقي خله عند رب العالمين. ها العبود، بشر سويت؟
1: الحمد لله يا أخوي، قدمنا الامتحان واجتزنا، والدراسة إن شاء الله تبتدي تاريخ 15 من هالشهر.
2: شفتي يا عبد الله، شفتي يا أخوي، قلت لك لا تكبر الموضوع، ترى بسيط، ودايما تشوف الشيء من جانب مشرق. حتى لو ما صار اللي في بالك دايما في الحياة، في فرص ثانية وبدائل ثانية.
0: تضخيم الأمور في الحياة يأثر بشكل سلبي على الشخص، ولو غفل عنه فترة طويلة التأثير بيشمل حياته بشكل كامل. ولكن الخبر الزين أن القلق وتضخيم الأمور والتهويل له العديد من العلاجات اللي يتبعها الأخصائيين، ولكن الأهم أن نبتدي بداية جديدة مع نفسنا ونعترف بوجوده كمشكلة، وبعدها نتجه لطرق علاجه. ومن خلال الاستطلاع التالي بنعرف بعض المواقف عن الأشخاص اللي يكبرون في المواضيع ويبالغون فيها.
3: وموقف قديم صادني، يعني أعتقد أول ما طلعت الليسن وأول مرة بمشي سيارة عقب ما طلعت الليسن. فالموقف اللي صادني شنو؟ أن أنا سويت حادث خفيف، يعني أنا اللي غلطان دعمت سيارة لجدامي. فعقب ما دعمت أنا كنت يعني خايف ومتوتر، والموضوع قاعد يكبر في داخلي يعني، وما نزلت من السيارة. الغريب في الموضوع اللي هو شنو صار، أن أنا تفاجأت أن اللي نزلت بنية، ونزلت لابسة فستان أبيض كامل يعني. فنزلت قالت لي أنت ما تشوف يعني ولا شو السالفة؟ فأنا هني خفت زيادة يعني، فقلت لها أنا تاني ما أخذ الليسن. قالت مفروض ترى أنا اللي أخاف مو أنت اللي تخاف، لأن أنا الحين تشوفني لابس فستان العرس رايحة عرسي. فأنا اللي هولت الأمور وايد بزيادة يعني، فهي قامت تهديني. فهي اللي هدتني مسكينة وعلمتني درس، أن حتى لو صادك أي موقف يعني تيكي تيزي وهدي، يخذ لك نفس وقلب الموضوع إيجابي، يعني أن سبحانك يا رب يمكن يكون خيره.
4: ضبط النفس جدا مهم، الصبر والحكمة. أنا ما ممتاز بهالشيء للأمانة، ولكن أحاول أن أنا أضبط نفسي في هذه الأمور، لأن الثقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان، كثرة الدعاء، كثرة استغفار تساعد على حل المواضيع.
5: أذكر مرة رفيجي متصلي يقول لي الحق أنا سويت حادث. أنا قلت بوه يمكن سوي حادث قوي. قلت له شون تعورت شي؟ قال لا ما تعورت، بس يعني صار لي حادث، بصراحة شفت الموت قدامي. رحت له، حادث بسيط جدا، ما يستدعيك لهالتهويل اللي سواه، وانه حادث وما اعرف شنو. الامر كان وايد بسيط، ومفروض هو ومثل اي شخص يهول المواضيع كذي، انه هو ياخذ الامور ببساطه وهداوه.
6: حادثه مرت علي اني انا طالعه من مكتبي، رحت مكتب زميله لي في العمل وصديقه في نفس الوقت، اكتشفت انها هي مو موجوده، اللي معاها في المكتب

0: لونها طلعت، صادها نزيف تعورت وهي تشتغل، والظاهر راحت المستشفى انها متعوره وفيها نزيف. يعني كلمه نزيف بتقولها حق شخص انت تعرف انه هذه مثلا الانسان اللي قدامك يحبه ويعزه، انت ما تدري هاي شنو بيصير فيه. يعني امراض ثانيه، ارتفع ضغطه، تقدر الكلمه اللي انت بتقولها. اتصلت فيها على طول، خبرتني انها هي لا، يعني هي مجرد انها كانت تشتغل بسرعه لان عندها موعد في المستشفى، فشرطت يدها بورقه طلع منها نقط دم. قولي سووها لي نزيف؟ قلت لها صدقيني يعني انا يعني خفت. فهاي الاطباع بعد الواحد لازم يتخلص منها، لان هاي كلش ضروريه. حاسب يعني حتى لو بتقول الخبر قوله مثل ما انت شفته، لا تهول في الامور. فانت ما تدري اللي قدامك شلون راح يتقبل الخبر وشنو بتكون اثره عليه.
1: لا تتوقع دائما حصول الأحداث السيئة، وخلك دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى، واجعل لحياتك دائما بدايات جديدة ومشرقة. ولو كنت شخص يكبر ويضخم في الأمور، بدايتك

0: ولكن ابدأ علاجه في الحال، وخل في بالك دوم أن الحياة مو ضروري تسير على خطتك. عزز الأفكار الإيجابية دايما، اضبط أفكارك التهويلية وقول لها بصوت عالي وقفي. اهتم في صحتك الجسدية والنفسية، اشغل نفسك دايما بالأعمال اللي تحبها، ولا تتردد في متابعة المختصين إذا حسيت أن الأمر يستدعي للمساعدة للعلاج، واجعل بدايتك الأخرى قائمة على بساطة الأمور. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجنا ثقافتنا الغذائية بعنوان إعادة تسخين الأغذية المبردة. إعادة تسخين الأغذية المبردة. إحنا إذا تتذكرون دائما كنا نتكلم لا تحطون الأكل على في المطبخ، حطوا في الثلاجة، حطوا في ما أدري شنو. إذن عملية التبريد مهمة جدا في الأكل، خاصة الأكل المطبوخ، لأن التبريد مثل ما بنشوف في حلقات قادمة لا تقتل البكتيريا، بنتكلم عنها بعدين بطريقة أو بأخرى، ولكن التبريد ضروري. إحنا نبرد شنو؟ يا إن نبرد أكل إحنا نبي نبرده من أساس، نبي نحفظه. يعني أنا طبخت مثل ما طرحت مرة مثال، قلنا إحنا عندنا اليوم أنا ربة البيت ما تقدر تطبخ باكر، وبالتالي سوت اليوم كمية أكبر، وبالتالي بيأكلون نص اليوم والجزء الثاني أساسا بينحط في ثلاجة، أو بعض الأحيان لا إحنا كلنا وزاد الأكل اللي نسميه متبقيات الأكل، وبالتالي أنا ممكن أحطه في الثلاجة، زادت الوجبة الغذائية زادت، وبالتالي الكمية تنحط في الأكل. طبعا في كلا الحالتين لازم الأكل ما نحطه ساخن، لها طريقة، احنا نتكلم طبعا لها طريقة، ولازم نعيد تسخين الأكل إلى درجة بحيث أن أضمن أن الأكل ذي لا يسبب لي تسمم غذائي بطريقة أو بأخرى. طيب قبل أنا أتكلم في إعادة التسخين، في نقطة مهمة جدا أحس أنها هي مرتبطة بهذا الكلام. إحنا لما نتكلم عن البكتيريا نتكلم

نتكلم عن ثلاث أنواع من البكتيريا. ثلاثة أنواع من البكتيريا. عندنا النوع الأول اللي نسميها البكتيريا اللي محبة لدرجات الحرارة المنخفضة، اللي هي تعيش في الثلاجة، تعيش في درجة حرارة أقل من 20، يمكن توصل إلى حتى 0 درجة مئوية، وهذه تعيش في الثلاجة، وممكن تعيش في المجمد بعد بطريقة معينة بنتكلم عنها مرة لاحقة. في نوع آخر من أنواع البكتيريا اللي تعيش في درجة الحرارة المتوسطة، اللي تحب 35 34 30 إلى 45 تقريبا درجة مئوية. صور أنا أتكلم عن درجة شنو؟ شوفوا درجة حرارة الإنسان يقع في 37 درجة مئوية، فأنا أتكلم عن درجة حرارة الإنسان تقريبا. وعندنا أنواع معينة من البكتيريا تفضل درجة الحرارة العالية، درجة الحرارة العالية درجة حرارتها بعضها يوصل إلى 75 درجة مئوية، 75 درجة مئوية. وبالتالي إذا أنا إيش مطلوب مني؟ المطلوب مني أنا أوصل الطبخة ذي اللي أنا حفظتها في الثلاجة إلى أكثر من 75 درجة مئوية. يعني لا الثلاجة، لا الحياة، لا الطاولة، لا الطبخ بعض الأحيان يقدر يقضي لي على البكتيريا. طيب الآن نتكلم عن بكتيريا التسمم، درجة حرارتها المثلى ما بين 30 إلى تقريبا 38-39 درجة مئوية، هذه درجة حرارة الإنسان تقريبا. أما الأنواع الأخرى من بكتيريا الأغذية، لبكتيريا فساد الأغذية، لا ممكن تتنوع من 0 إلى ما شاء الله، ما عندك مشكلة، ممكن توجد في الثلاجة، ممكن توجد برا الثلاجة، أي ما كانت. طيب الآن أنا إذا جيت قسمت الترمومتر، تصوره والترمومتر من 0، الآن عندي من 0، أنا أتكلم من 0 إلى 100 درجة مئوية، الترمومتر أقسمه من 0 إلى 100 درجة مئوية. طيب أنا من 0 إلى 7 درجات مئوية، 5-7 درجات مئوية، هذه أعتبرها فترة سكون حق البكتيريا. خلونا نقارن الآن بين درجة الحرارة والبكتيريا والطبخ، من 0 إلى درجة 7 درجات مئوية، 5-7-10 حتى، تعتبر فترة سكون، هي فترة هذه درجة حرارة الثلاجة. إذا زادت درجة حرارة الثلاجة أكثر من 10 درجات مئوية، أحذر أحذر، ما صارت ثلاجة، صارت شولة، صارت فرن. وبالتالي الثلاجة درجة حرارتها من 0 إلى 5-7 درجات مئوية بس، هذه فترة سكون، البكتيريا ما تموت كثر ما هي تكون في حالة سكون، تكون في حالة سكون، في حالة خمول، في حالة نوم، يعني تنام، وبالتالي تكون جاهزة أول ما أعطيها فرصة تبتدي تنمو. شنو يعني الفرصة؟ أرفع درجة الحرارة، أرفع درجة الحرارة، وبالتالي أرفع درجة الحرارة من وين؟ من 10، أبتدي أزيد أزيد أزيد أزيد إلى أن أوصل 60 درجة مئوية. إذن من 10 إلى 60 درجة مئوية، هذه الفترة الخطرة، الفترة الحرجة. في الفترة ذي، في المساحة في المساحة الحرارية ذي، تعيش البكتيريا، تتكاثر البكتيريا، تنمو البكتيريا. إذا كان فيها 100 خلية بكتيرية، الويبة إذا كان فيها 100 خلية بكتيرية يصبح 1,000,000 خلية بكتيرية في أقل من ساعتين، في أقل من ساعتين. تصور أنت تتكلم عن كم هائل من الخلايا البكتيرية، مو بتتكون، تتكلم عن 100 200 3، تتكلم عن ثقل كم هائل من الميكروبات اللي تنمو ما بين 10 إلى 60 درجة مئوية. طيب إذا رفعت الحرارة الآن أكثر، دخلنا في الطبخ من فوق 60، من فوق 65 إلى درجة 100 اللي هي درجة غليان الماء، بالحالة ذي أنا ما أتكلم إلى 75، أتكلم إلى 100، إلى درجة غليان الماء، على الأقل بكتيريا التسمم اللي تسبب لي الخطورة تموت. وبالتالي أنا مطلوب مني إذن أن أرفع حرارة الأكل إلى 100 درجة مئوية، من فوق 75 أنا في أمان، البكتيريا، بكتيريا التسمم على الأقل تموت. في عادة التسخين شي يصير؟ الآن الويبة على الشولة على الفرن، وبالتالي البكتيريا

تموت. بعض أنواع من البكتيريا، حتى أنواع من البكتيريا التسمم، تتحوصل تسوي أبواغ، تسوي نوع من الجراثيم، تتحوصل تسوي نوع من الكتلة عليها، بحيث كتلة سميكة جدا بحيث الحرارة ما تأثر فيها، وبالتالي تحافظ على نفسها بقوة جدا. طيب احنا في 100 الآن، انت طبخت، خلصت الطبخ، حطيت الأكل إلى أن يفتر، ييت انخفضت درجة الحرارة، ردت درجة الحرارة إلى 60. طبعا أنت ما تقدر تأكل الويبة 100 درجة حرارة، لازم تخليها تفتر شوي. إذا افترت وصلت 60، رجعنا مرة ثانية ريوس الآن. مساء، أنا ابتديت من الصفر إلى 100، احنا نبدأ من 100 إلى الصفر. الآن البكتيريا وصلت درجة 60، لا انخفضت عن 60، وصلت 50، بدأت تتكاثر، بدأت تطلع من الحوصلة وبدأت تتكاثر تتكاثر تتكاثر، صارت مليون مليون مليون ملايين صارت. زين، فش سوينا الآن؟ بدأت تنخفض تنخفض تنخفض. هذا الانخفاض الساعتين اللي تكلمنا عنها كذا مرة، ما تزيد عن الساعتين، يجب أن لا تزيد. حفظ لا يزيد الأكل، نحطه برا ساعتين، بس ساعتين. قلنا أكثر من الساعتين أنا أعطي مجال، فترة زمنية طويلة حق البكتيريا علشان تنمو. انخفاض درجة الحرارة، الويب تكون على طاولة المطبخ فترة لا تزيد عن الساعتين، لأن الساعتين ذي أنا أعطي مساحة زمنية للبكتيريا. إذا وصلت 10 مليون أعطيها أكثر من وقت، وبالتالي تصير بلايين لا يحصى، وهذه طبعا ممكن تسبب لي تسمم بعنف حتى. الآن المهم، جيت أنا قبل الساعتين، فتر الأكل، وصل إلى درجة برودة معينة، وبالتالي خدته حفظته جيد، حطيته في الثلاجة. وصل مثلا في الثلاجة درجة حرارة الأكل إلى 4 درجات مئوية، 5 درجات، 4، 3 درجات، وبالتالي البكتيريا مرة ثانية الآن رجعت في حالة خمول، في حالة نوم، في حالة سكون. هاي الويبة الأولى. زين، أنا لحين ما سخنت هذه الطبخة الأولى، نزلتها حطيتها بالثلاجة. طيب الآن عندي الأكل، جيت يوم ثاني أبي أسخن هذا الأكل، شو أسوي فيه؟ وبالتالي جيت خدته في الجدر اللي يكون، حطيته في الجدر، حطيته في ماعون، حطيته في أي شيء، حطيته الآن على الفرن. الآن أرجع مرة ثانية بالعكس، أبتدي أرفع درجة الحرارة من الصفر إلى 10 في حالة سكون، البكتيريا بدأت تنمو تنمو، إلى 60 البكتيريا بدأت تنمو تنمو تنمو. إذا مساعة كان فيه نفترض 100 بكتيريا، مليون بكتيريا، الآن هني وصلت إلى بليون بكتيريا، بليون، لأن أنا بعد عطيتها مساحة زمنية وهذا طبيعي، ولكن أوصلها إلى درجة 100. طبخ جيد، أتأكد أن كل جزء في المجبوس في الصالونة في المادة الغذائية اللي أنا أبغيها وصلت درجة حرارة إلى درجة عالية، وبالتالي أنا تأكد إذا كان فيه بليون بكتيريا على الأقل قلصت الكمية البكتيريا، الثقل البكتيريا إلى الثقل الطبيعي بحيث لا يؤثر فيني، صح؟ ماي؟ طيب الآن أنا بأكل الويبة، من الطبيعي ان انا اخفض درجة الحرارة، بس هني نوقف، ما اعيد مرة ثانية الويبة ذي، لا اعيدها مرة ثانية احطها في الثلاجة، لا خلاص خلاص اخلصها، اذا ما خلصت اقطها، لانك تصور انت تعيد مرة ثانية وبالتالي ازيد كمية البكتيريا مرتين وثلاث واربع. هذه إعادة التسخين، وللمرة العاشرة أقول هذه للبيت بس، للبيت بس، المطاعم لا تعيد التسخين، المطاعم لا تعيد التسخين. من الخطأ جدا أن أنا أعطي فرصة للمطاعم أن تعيد التسخين، ما أعطيها فرصة أن تعيد التسخين، ممنوع، منعا باتا على المطاعم تعيد التسخين، بس البيوت إلا ممكن، لأن البيوت على الأقل يهتموا. طيب أنا علشان أخلي عندي بقى أكل، بقى أكل، شنو الإجراءات اللي أسويها غير أن أحطها في الثلاجة؟ طبعا لازم ما ألمس باليد الأكل، لأن اليد عادة ملوثة. إنزين، إذا كان دياي محشي ولا شيء أشيل الحشوة قد ما أقدر. دياي طبعا في محشيات الثانية الخضرة ما عندك مشكلة فيها، كثر ما الحشو التام أحطها مباشرة في الثلاجة وأحطها بقدر ما يمكن، ما أحطها مر ساعتين مثل ما قلنا في المطبخ، وإعادة التسخين تكون جيدة، وما نقوم بإعادة التسخين مرة واحدة. إذا كانت الكمية عودة، وايد عودة، إنزين، أنا الأكل اللي بقى وايد
يعني ممكن ديوقب ممكن يتم حق مرتين، طيب شو اسوي فيه؟ يعني

0: طيب حرامه قطه، احنا نقول الهدر حرام، طيب حرامه قطه شو اسوي؟ اخليه في معونين زجاجيين، ثلاث مواعين اخليهم ثلاثه املال، ما عندك مشكله. استخدم الملة رقم واحد باكر، الملة رقم اثنين عقب باكر، وبالتالي ما عندي مشكله ما دام ما طلعته من الثلاجه، ما عندي مشكله. لا تطلع من الثلاجه، لا تطلع من الثلاجه، لا تطلع الملة من الثلاجه، خليها في الثلاجه وحطها فوق يم الفريزر عشان تاخذ اكثر ما يمكن من البروده. واذا اقدر بعد اسطحها قد ما اقدر اسطحها بحيث ما تكون مرتفعه 10 سنتيمتر يكون افضل. اذا شكيت ان الاكل ملوث او في ريحه اتخلص منه تماما. يحفظ الأكل دائما يا جماعة، دائما دائما يحفظ الأكل يا في 70 درجة وفوق، يعني يكون صاخن في 70 درجة، أو في الثلاجة. لا نحط الأكل في المطبخ خاصة في فصل الصيف، لأن درجة حرارة المطبخ يا جماعة يوصل عندنا 45 درجة مئوية، يوصل 50، يوصل فوق 30 درجة مئوية في فصل الصيف. هذه يعطي فرصة كبيرة للبكتيريا أن تتكاثر. أرجو لكم السلامة أعزائي المستمعين. أخلص حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، والتقيكم باكر في موضوع آخر، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم أمل. أمل عمرها 20 سنة، عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية مع وجود شعر زايد في منطقة الذقن. هي جاية تبي تعالج عن هالمشكلتين، ليش الشعر قاعد يظهر لها في مناطق غير طبيعية وليش الدورة عندي مو منتظمة. طبعا احنا قلنا حق أمل طبعا ما نقدر احنا نجاوبك إلا لما نشوف تحاليل تأكد لنا شنو هي هذه الأسباب. فالتحاليل هي مقاومة الأنسولين، الوزن يبين يا أمل أن وزنك زايد، ولكن أيضا أنا بنتظر لما تطلع النتائج وعشان نثبت لك أو نتأكد بالضبط شنو هي المشكلة الأساسية. طبعا عدم انتظام الدورة تبين لنا من بعض التحاليل المخبرية، عمل فحص الألتراساوند على المبايض، تحاليل الدم تبين أن أمل عندها تكيس بالمبايض وعندها زيادة في مقاومة الأنسولين، وطبعا هذه تماشى كلها مع السمنة لأن أمل عندها زيادة بالوزن. شنو الحل لهذه المشكلة اللي عندها؟ الحل أولا الرياضة اليومية، رقم 2 أخصائية التغذية أنصحت أمل أنها تقلل من النشويات وسوت لها برنامج غذائي يكون مكتمل ولكن قليل من النشويات، رقم 3 تنظيم الأكل والرياضة، وأيضا علاج اللي هو يساعد على تنظيم الدورة الشهرية اللي هو العلاج المهم علاج الجلوكوفاج. علاج الجلوكوفاج هو منظم للدورة، راح يخفف من الشعر الزايد، راح يساعد على تنزيل الوزن، راح يقلل من تكيس المبايض، راح يحمي أمل من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أمل استخدمت هذه النصايح والتزمت بالعلاج والحمد لله انتظمت عليها الدورة الشهرية، الشعر الزايد اللي كان يطلع قل عليها، الوزن نزل، والحمد لله أمل الآن بصحة وسلامة، وأمل الحين كأنها شخص طبيعي ولكن مستمرة على هذه الأدوية اللي بتحميها من الإصابة بالسكري واللي راح تسيطر على مشكلة تكيس المبايض وعلى مقاومة الأنسولين.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، معجم ثري، ومهما قدمنا لكم نجد روحنا مقصرين. احنا قسمنا الى صفحات ونتحدث في كل صفحة عن عنوان رئيسي يحتوي ما يحتويه. نشوف الان الصفحة الاولى ايش عندنا.

في الواقع إذا كنت عزيزي المستمع لحقت على الخمسينات والستينات والأربعينات ومو بالسبعينات، فلا شك في فريجك القديم تسمع كثير من الباعة الجائلون الآن يبيعون في سيارات، أول يدزون عربانة أو يشيلون صرة على ظهرهم أو على الله يعزكم حمار ويصرخون، يبيعون السمك المنشوس، يبيعون الملح، يبيعون الماء اللي يبونه من الحنينية، ما يبونه من المصانع، ما كان في مصانع، ويبيعون الخضرة ويبيعون كل شيء. لكن دائما في واحد كنا نشوفه يدز عربانه، كان يصرخ، شو يقول؟ يقول زرع عتيج، مو عتيج، من عند صفر عتيج، صحن عتيج، مو عتيج، غوري عتيج، من عنده خياش، من عنده جذور، من عنده، يعني بضاعته كل شيء عتيج يشتري من عندك. هذه الحرفة الزرع عتيج كانت موجودة، وكانت الناس تتخلص من أشياء كثيرة ما تعرف سعرها. يعني ست بيت عندها زرع عتيج، الزريط احنا نعرف ان هذه خيوط ذهبية، تشقق ثوب عتيج عنده والزري صار عتيج، خذته وعطت هذا الريال، عطاها صحن يستنسون بالصحن، هذا الرجل يبيع على تاجر آخر حتى يصل عند اليد المختصة، شو يسوون؟ يحرقون هذا الزري ويصهر ويستخرجون من الذهب، وصاحبة البيت باعت ذهب ولا هي تدري. نبيعهم غوري مو عتيج أو سماور انتهى وقته، ما نعرف قيمة الأثرية، مصنوع من نحاس، يبيعون على التجار الخرد بالكيلو، كيلو النحاس بالشيء الفلاني، ربتين ثلاث، ربية نص ربية في ذاك الوقت، بس اللي يعطونك بداله شنو؟ صحن جديد أو غوري معدن جديد. نبيعهم المعدن، ولو أن سوق المعدن هالأيام رائجة من العلب ذي، العلب العصير والكولات الموجودة الآن، العلبة ما تنقط، في ناس تجمعها وتبيعها بالكيلو وتصهر وتصدر، وأحيانا تصنع هني في بعض المصانع يصنعونها. نرجع لزرع عتيج، هذه من الحرف اللي كانت موجودة، وكان يشتري كل شيء مثل ما قلنا، الشمعدان القديم، الجذر العتيج، الأثاث المنكسر، وما يدفع فلوس، إنما تتم المقايضة، عطوني شيء عتيج وأعطيكم شيء جديد. وأيضا كانت مهنته بسيطة ولكن مربحة، نظرا لأن تقع تحت يده أحيانا تحف صاحب البيت ما يعرف، يعني ورث طاولة عتيجة من يده، يده ذي جايب الطاولة ذي من الهند، من أحسن أنواع الخشب المزخرف، وانكسرت وتمت متشوحة، تخلصوا منها، عطاهم صحن ولا عطاهم قوري استانسوا، والأخ زارع تيجي يعرف سعرها أو يبيعها على ناس يعرفون سعرها. هذه الآن أصبحت ظاهرة كلش قليلة هالحرفة، وانتهت من البحرين تماما، ولكن حل محلها زارع تيجي من نوع آخر اللي هو دكاكين بيع الأثاث المستخدم أو الأدوات المستخدمة. أي شيء عندك الآن قديم في البيت، ترفع السماعة أيك الشراي ويشتري منك المكيفات والثلاجات والأسرة والأثاث اللي ما تبيه، ويدفع لك ثمن نقدا، ويقوم هو بتصليح وتجديده ويبيعك أثاث مستخدم وإلى صفحة جديدة.

عزيزي المستمع، في أحد الأيام كان عندي صديق وقدم لي قدوع، نوع من المكسرات قبل الشاي، وياب لي وقال لي أكل. قلت له سيد شو يسمون الأكل هذا اللي قدامي؟ ولا يقول هادي حم بصيص. أنا افتكرته أن يعني

كلبي. قلت هذه يسمونها ابو فروه. قال لي انتم تسمونها ابو فروه، احنا نسميها حنبصيص. طلع ان اسم العربيه فعلا في اللغه العربيه الحنبصيص او الكستناء او القسطل. بنتحكي لكم الان عن ابو فروه او الحنبصيص او الكستناء او القسطل. اسمه شاه بلوط، في القديم يسمونه شاه بلوط. والكستنة طبعا الى الان اهل الشام يسمونه كستنة. هذه بفروة احنا نشويها وناكلها، والخذن الاسم لان تحت الغلاف شعيرات تشبه الفرو، واطلقنا ما نبي نعور راسنا شو اسمه سمينا ابو فرو وانتهى الموضوع. الواقع هذه النبتة لها فوائد جمة يعني. خلينا نشوف ايش كتب عنها داود الانطاكي. داود الانطاكي ناس وايد يقولون لي من ذي تستشهد به، هذا طبيب عربي قديم عنده كتاب اسمه التذكرة ويسمونها تذكرة داود، وبعض الأطباء يقولون قال داود في تذكرته يعني في كتابه. يقول قشره طبقتان، الأولى كالصوف ولذلك يسمى أبو فروة. ها إذا حتى العرب كانوا يسمونه أبو فروة. وتحت هذا قشر رقيق ينقشر عن حبة إسفنجية تنقسم نصفين يصلح شحم الكلى وقروح المعدة، وهو غذاء جيدا. وان اكل مشويا بالسكر واخذت فوقه الأشربة هيج تهيجا عظيما وقوى البدن. وقيل ان اكله يجلب الطاعون، لا طبعا، وادمانه يولد الجذام، لا طبعا. يعني انا اعلق على ما قاله داود، طبعا ذاك الوقت كانوا يؤمنون بشيء ونحن نؤمن بشيء اخر. وان اكل فينبغي ان يكون بالسكر ودهن الفستق. الواقع ان اكل حتى خالي كذي سواء كان مشوي او ني هو لذيذ. والنصارى تقول، وطبعا داود الانطاكي طبيب نصراني، النصارى تقول ان شرب ورقه رطب يمنع الشيب، واذا خضب به الشعر حسنه. وبعضهم يرى ان اكله يورث الوجه حمره لا تزول. طبعا احنا ناخذ ونخلي، ناخذ يعني نستفيد منه ونخلي الا ما نقتنع به، سواء كان اللي ذكرت لنا هو داود الانطاكي او حتى افلاطون ان شاء الله. الواقع ان هذه النبته غذاء نشوي ممتاز، تحتوي على مواد ازوتيه وسكريه وغنيه بالاملاح المعدنيه مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والكبريت. لذلك فان البفروه يعني غذاء منشط ومقوي للعضلات والاعصاب والشرايين ومقوي للمعده، وايضا تصلح للنحاف وللاطفال وللشيوخ وللناقهين والمصابين بفقر الدم، وتصلح باختصار لكل الأشخاص الأصحاء بشرط أن تمضغ جيدا حتى يتم هضم المواد النشوية بواسطة اللعاب فلا تتأذى المعدة. وبعدين في نصيحة للمصابين بأمراض عسر الهضم والكبد والسكري، يجب أن يمتنعوا عن أكل بفروة لأن فيه نسبة من السكر طبعا. وتحتوي أوراق شجرة بفروة، طبعا ما تزرع في المجتمع البحريني، ولكن تقول الأطباء العرب، يعني يقولون الأطباء العرب أن أوراق الشجر القسطل تحتوي على حامض يسمى علميا حامض التينين،

0: مفيدة في حالات السعال الديكي. احنا نعرف ان السعال الديكي الان له دواء في الصيدليات يباع، ما يحتاج ناكل بفروة وغيره ولا نشرب ماي قباقب مثل ما كان المجتمع البحريني قبل الصيد السعال الديكي اللي هو بحمير يشربون عنه ماي قباقب او يشربون حليب حماره، يعني يقول لك اي مفيد حق البحمير. وعلى هذا تكون حلقتنا انتهت، ونرجو ان نكون وفقنا في اختيار موادها، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه، وفي امان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

أهلا بالمستمعين الكرام، وبداية جديدة لحكاية الحب. من حكاية الحب الشهيرة في التراث العربي سيرة جميل وبثينة، سيرة يتردد صداها حتى اليوم، متوجة بالكثير من أشعار الحب والشوق والغرام. فمن هو جميل؟ ومن هي بثينة؟

0: هو جميل بن عبد الله بن معمر بن الحارث بن ظبيان، وقيل جميل بن معمر بن حنة بن ظبيان بن قيس بن جزء بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد، ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان.
1: أما حبيبته فهي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة بن الهوذ بن عمرو بن الأحب بن حنة بن ربيعة.
0: وهناك رواية

كان أول ما علق بثينة أنه أقبل يوما بإبله حتى أوردها واديا يقال له بغيض، فاضطجع وأرسل إبله مصعدة وأهل بثينة بذنب الوادي. فأقبلت بثينة وجارة لها واردتين الماء، فمرتا على فصال له بروك، فعرمتهن بثينة، يقول نفرتهن، وهي إذاك جويرية صغيرة، فسبها جميل فافترت عليه، فملح إليه سبابها فقال:

وأول ما قاد المحبة بيننا بوادي بغيط يا بثين سباب، وقلنا لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب.

تذهب الرواية الثانية إلى أن جميلا خرج في يوم عيد، والنساء إذاك يتزينن ويبدو بعضهن لبعض ويبدون للرجال، وأن جميلا وقف على بثينة وأختها أم الجسير في نساء بني الأحب، وهن بنات عم عبيد الله ابن قطبة أخي أبيه لحن، فرأى منهن منظرا وأعجبنه وعشق بثينة وقعد معهن ثم راح، وقد كان معه فتيان من بني الأحب، فعلم أن القوم قد عرفوا في نظره حب بثينة ووجدوا عليه فراح وهو يقول.

عجل الفراق وليته لم يعجل، وجرت بوادر دمعك المتهلل طربا، وشقاك ما لقيت ولم تخف بين الحبيب غداة برقتي مجولي. وعرفت أنك حين رحت ولم يكن بعد اليقين، وليس ذاك بمشكل، لن تستطيع إلى بثينة رجعة بعد التفرق دون عام مقبلي.

0: وعندما علق جميل ببثينة شغلته عن سائر النساء، فوقف قلبه وشعره عليها، يذكر اسمها حينا ويكني عنه حينا آخر، حتى شهر بها، فقيل جميل بثينة تماما كمعظم العاشقين الخالدين كمجنون ليلى وعروة وعفراء وغيرهما.
1: وتحدث الناس بحبهما، فلما جاء يخطبها إلى أبيها رده لأنه شبب بها على عادة عصره، وآثر تزويجها فتى من عذرة يقال له نبيه بن الأسود، لكن زواجها زاده ولها بها، فأخذ يزورها خفية في بيت بعلها، واستمر بالتشبيب بها، فشكاه أهلها إلى أبيه، فلامه أبوه، لكنه لم يرتدع.
0: فاستعدوا عليه عامر بن ربعي بن دجاجة الذي كان عاملا على وادي القرى، فأباحهم دمه إن وجدوه

0: غشي دورهم فحذرهم مدة ثم أعاد سيرته الأولى.
1: فشكوه إلى مروان بن هشام الحضرمي وإلى تيماء من قبل عبد الملك بن مروان، فطلبه طلبا شديدا، فهرب إلى اليمامة وقام بها مدة، حتى إذا عزل الوالي عاد إليها يتبعها حيث كانت.

ويجمع الرواة على أن جميلا مات بعيدا من وادي القرى، غريبا عن أهله ووطنه، وذلك لأنه هرب من السلطان بعد أن أهدر دمه، وتوفي في مصر سنة 82 للهجرة 701 ميلادية.

الحب هو مفتاح لكل أسرار الوجود، فبالحب تتماسك جميع الكائنات، وبه تحيا، وبدونه لا معنى لوجودها. ونحن متى عرفنا ذلك الحب؟ عرفنا الله وتعرينا أمامه. إنكم تحيون لتعرفوا المحبة، وإنكم تحبون لتعرفوا الحياة. فبغير المحبة لن نفهم الحياة، وبغير الحياة لن نفهم المحبة، فكأنهما واحد.

الحب فضيلة الفضائل، لأنه ينطوي في صميمه على قيمة أخلاقية كبرى، ألا وهي الإرادة الخيرة أو النية الطيبة. وليس من شك في أن الحب فضيلة إيجابية إلى أقصى حد، لأنه في جوهره إثبات وأحياء وبناء، في حين أن الكراهية في جوهرها إنكار وإفناء وهدم. والواقع أن الذين يعدون الحب مجرد عاطفة أو وجدان يتناسون أن الحب أيضاً طاقة وإنتاج، وربما كان للحب من القوة ما يسمح للمحبين في بعض الأحيان بأن يحققوا من الأفعال ما لا طاقة لغير ذوي الإرادة القوية بتحقيقه.

0: فالحب يحشد كل ما لدى الفرد من طاقات ويعبئها في خدمة محبوبه، وهو يجمع بين اللذة والألم، وبين النشوة والعذاب، بين السعادة والشقاء. وربما كان أعجب ما في الحب أنه حين يبلغ درجة معينة من العمق الوجداني، فإن الألم والسرور عندئذ لا يلبثان أن يستويا، وكأنما هو لا يبالي بالواحد منهما الآخر، أو كأنما هو قد أصبح عاجزا عن التمييز بينهما. وهذا هو السبب في أن عذاب المحبين قد يصبح مصدر سعادة لهم، كما أن سعادتهم قد تصبح مصدر ألم أيضا.
1: إلى هنا نتوقف، لقاؤنا يتجدد في الغد بإذن الله، فإلى اللقاء.

0: إعداد عيسى الحمر،
1: يرويها لكم عماد عبد الله
0: وفاطمة الدوسري.
1: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أشاد بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني. أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور.
2: وثمن جلالته رعاه الله الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيدا أيده الله بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وريحية، منوها جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، مقدرا حفظه الله ما أبداه الجميع خلال إحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية، شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم. وأضاف جلالته أن إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم، بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلى التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع. وأكد جلالة الملك المعظم أن البحرين ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركزا حاضرا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم، كما ستظل المملكة بإذن الله واحة أمن واستقرار ومنارة سلام ووطن التعايش والتسامح والأمان لجميع أهلها الكرام وكل من يعيش على أرضها المعطاءة. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك هو الطريق الأقوم لصون كرامة الأمة وتحقيق تطلعات شعوبها.
1: جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في جمهورية مصر العربية. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم على دعم العمل الخليجي المشترك ومواصلة تعميق مسارات التعاون البرلماني بين البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية.
2: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع التنسيقي الخليجي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

0: وسائل مجالس البرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. شارك معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي بحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي في المرحلة الراهنة والتي تشهد تحديات متسارعة تتطلب موقفا برلمانيا عربيا موحدا في المحافل الإقليمية والدولية.
0: أكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تتمسك بنهجها الثابت والمبادئ الوطنية الرصينة والواضحة في الدفاع عن سيادة الدول واحترام استقلالها.
1: وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن مملكة البحرين ملتزمة التزاما راسخا ومتمسكة بنهجها الثابت في دعم جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وتحرص على مواصلة العمل مع الشركاء والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ القانون الدولي. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن وحدة الدول الخليجية وتعاضدها وتماسك مواقفها تمثل ركيزة راسخة لصون أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
0: جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في اجتماع تنسيقي ضم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الخليجية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. كما شارك معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماع مقلق لرؤساء ممثلي المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وجاء الاجتماع المغلق لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية لبحث الاعتداءات الخارجية على الدول العربية وبلورة موقف برلماني عربي موحد يؤكد حفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أي اعتداءات خارجية. وعلى هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التقى بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الاتحاد البرلماني العربي.
0: وخلال اللقاء أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الأخوية الوطيدة والمتفردة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتأصل بعمقها الأخوي والتاريخي وترتكز على أسس راسخة من الثقة ووحدة المصير، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ السلام والدفع بالحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح حرص مملكة البحرين على توطيد الشراكة الدولية في تكريس قيم التعايش والحوار الحضاري والثقافي كنهج راسخ في ظل الرؤية السامية لملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني والذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بالتعاون مع جمهورية قبرص، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها العالم نتيجة تصاعد مظاهر الاستقطاب والانقسام المجتمعي وخطابات الكراهية وما تفرضه من حاجة ملحة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل.
0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها في عدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية.

المدنية وإرهاب الآمنين. وإذ تستنكر الوزارة هذا العدوان الآثم فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي. وانطلاقا من ثوابت المملكة الراسخة، تجدد الوزارة التأكيد أن السلام لا يبنى بالترهيب، وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان

0: قرر مجلس الأمن رقم 2817 الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة، فإنها تؤكد أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحديا مباشرا لهذه الإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 من يونيو 2026، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات، وإذ تؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، فإن الوزارة تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة.
1: وقالت الوزارة في بيان، قالت إن المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
0: كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالطائرات المسيرة، وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضا خطيرا لمساعي السلام والاستقرار وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
0: كما أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات غير المبررة ومواصلة نهج الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. هذا وأعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.
1: وأشار معاليه أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي الأمين العام على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
0: من جانبها أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أعربت فيه عن إدانة المملكة الأردنية الهاشمية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وعربت الوزارة في بيانها عن رفضها لهذا

0: التصعيد الخطير، مشيرة إلى أنه يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.
1: وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدما نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أنها تقف إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.
0: إلى ذلك، أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
1: كما دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، ما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان وقوف سوريا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها المطلق للإجراءات السيادية التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وفي ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين دورها المحوري في قيادة العمل الخليجي المشترك وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: وفي هذا الإطار جاءت استضافة المملكة الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي وأجواء المملكة وتمسك دول الخليج بالحلول السلمية لمعالجة الأزمات. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التربية والتعليم خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابع للوزارة.
1: كما تشمل الخدمة مراجعة وتحديث بيانات الطلبة المتوقع تخرجهم واستكمال بيانات التخرج والمعادلات التراكمية ورفع الوثائق المطلوبة إلكترونيا من قبل المدرسة الخاصة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. يا دانة تزين بها عقد الخليج وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
3: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأحبة، الدول التي تعاني فقراً في الطعام تسعى لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بينما الدول التي توفر لأهلها الثراء الغذائي تسعى لتحقيق الوعي الغذائي، لأن لفقر الطعام وثرائه منعكسات صحية ضارة تلحق أمراضاً بالأفراد والجماعات لها ثمن فادح يدفعه الفرد كما تدفعه الدولة أيضاً.

لقد ألفنا فيما ألفنا أن نسمع عن وظائف الطعام تلوكها الألسن، إنها البناء وتعويض التالف من أنسجة الجسد الهالكة وتوليد الطاقة والوقاية من الأمراض، ولكن الناس على أرض الواقع لا يتعاملون مع هذه القيم الغذائية، وإنما هم على حد تعبير المثل أحد فريقين، إما فريق يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل. ومن هنا صار للدول الثرية غذائياً المتخمة بطونها أمراض غذائية، مثل ما للدول الفقيرة غذائياً وأهلها فارغ البطون أمراض أيضاً. وإذا ما كانت أمراض الغذاء في الدول الفقيرة تدور حول محور تلوث الطعام أو عوز بعض عناصره، فإن أمراض الغذاء في الدول الثرية أساسها الإسراف والتخمة وتدني الوعي الغذائي. وخلال العقود الأخيرة طغت على سطح المشكلة أمراض ترتبط بالمعاناة النفسية لصاحبها، يغلفها الجهل الغذائي ضمن دائرة ما يعرف بالثراء الغذائي.

أصدقاء الموسوعة، إن مجتمع الثراء رسم لأعضائه مقاييس جمالية جديدة تغاير تلك التي بناها المجتمع الفقير لأهله، وهي معايير لم يألفها الناس من قبل ولم يألفوا أمراضها وليس لهم بها خبرة أو تجربة. تقول دراسة أجريت على مجموعات طلابية من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات لندن

مع مجموعات أخرى من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات القاهرة، إن 12% أي حوالي 6 طالبات بين كل 50 يعانين من مرض النهم، وهو فقدان الشهية، وهو مرض لم تألفه مجتمعاتنا ولم يطرق أسماعنا. في المقابل لم يجد الدارسون أي فتاة عربية في القاهرة تعاني من هذا المرض إطلاقاً.

لكن السؤال أصدقاء الموسوعة الذي طفى على السطح هو: هل كان السبب في الأمر هو المجتمع أو هو جو الجامعة؟ وللبحث عن الجواب لهذا السؤال قام الباحثون على دراسة الطالبات العربيات الدارسات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فوجدوا أن المفاهيم التي تتناول مقاييس جمال الجسم البشري وتناسقه ومتطلباته هي المقاييس الغربية التي تختلف عن المفهوم الشرقي الذي يميل إلى الامتلاء، بينما يميل أهل الغرب إلى اعتماد النحافة أساساً للصحة والعافية. فما هذه الأمراض الجديدة التي استشرت في عالم أهل الغرب حتى نعد لها العدة لندفع بلوها عن مجتمعنا وأهلنا؟

النهام. مرض النهام قديم، عرفه الإغريق من قبلنا وسموه مرض الثور الجائع، وتعني هذه التسمية في لغتهم بوليميا، لأن بولي معناها الثور، بينما تعني كلمة ليموس الجوع. وقد سمينا هذا المرض نحن في لغتنا الدارجة باسم الدور المرضي، وسماه مجمع اللغة العربية باسم النهام أو القشم، وهو مرض يتخير ضحاياه من بين الإناث أكثر مما يتخيرهم من بين الرجال، لأننا نجد 50 مريضة في مقابل كل رجل مريض واحد. والغريب المضحك أن المصابين بالقشم أو النهام يلتزمون بقواعد الحمية الغذائية نهارا، بل إنهم يسرفون ويغالون، ثم يعمدون ليلا إلى التهام الطعام بشرة وبسرية تامة، حذرا من أن يراهم أحد، وبعد أن تمتلئ البطون يعتريهم الندم وتأنيب الضمير، فيعمدون إلى التقيؤ. وهكذا تدور الحلقة الغريبة، حرمان في النهار وإسراف وتقيؤ في الليل. يصاحب هذا كله إسراف في تناول أقراص منع الشهية وأقراص مدرات البول والمسهلات.

أصدقاء الموسوعة مجموعة من التناقضات والتصرفات اللامنطقية التي لا تتطابق مع المعايير العلمية، وإنما هي من وحي معايير وهمية خاطئة ترسبت في قناعات أصحابها من المرضى، تلك التي تعتري مرضى النهام ويعزوها الطب إلى مرض الاكتئاب النفسي، مما ينضوي تحت اختصاص الأطباء النفسانيين. وحتى نفهم طبيعة هذا المرض، لابد لنا في البداية أن نميز بين مفهوم الشهية ومفهوم الجوع، لأن الجوع يعني الحاجة إلى الطعام بدافع غريزي، بينما الشهية تعني الرغبة في بعض أصناف الطعام بدوافع نفسية تشكلها العادات، لهذا فهي سمة مكتسبة. فالطفل نراه يجوع ولا يشتهي، وكذلك الحيوان، لكن الشهية سمة حضارية مستحدثة، ولهذا ففقدان الشهية مرتبط بأسباب نفسية على الأغلب إذا لم يكن هناك مرض عضوي يكبتها. والضحايا أغلبهن من النساء الصغيرات السن أو المراهقات على الأرجح، ممن داخلتهن القناعة بأن النحافة مطلب جمالي للمرأة، فأسرفنا في تحقيق هذا المطلب حتى أصابهن الهزال ومظاهر سوء التغذية مع ضعف الدورة الدموية واختلال الدورة الشهرية.

0: وأخيرا أصدقاء موسوعتنا، يؤكد جمهور كبير من الأطباء المتخصصين بأن هذه الظواهر ما هي إلا صورة من صور معاناة نفسية تعزى إلى ما يعرف بالهستيريا يداخلها الاكتئاب. لن نختلف في اسم المعاناة ولا في أسبابها أو طبيعتها، وإنما معرفتنا الحديثة بهذا المرض يجب ألا تغلف حقيقة واقعة، وهي أنه مرض قديم بدأ ينتشر ويستشري، بل ربما تسرب إلينا وإلى مجتمعاتنا الشرقية، فقد أصبحنا نجد واحدة من بين كل 500 قد انزلقت إلى منحدر هذه المعاناة التي قد تحتاج شهورا من العناية والتطبيب. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذا

0: مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. أقوى الوسائل حسن الفضائل، من قلت فضائله ضعفت وسائله، من قلت فكرته اشتدت عثرته، ومن نظر في العواقب سلم من النوائب. قال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. يشرف الدعاء بشرف المدعو به، فأفضل الدعوات ما كان مطلوبها أفضل الطلبات. النصح بالإيمان في أعلى مراتب النصح في الأديان، وحسن الخلق موجب للود الموجب لزيادة الإيمان.
0: ما خط القلم.
2: قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك، ولا تقاربه كل المقاربة فيجترئ عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك. ومثال ذلك كالعود المنصوب في الشمس، إن أملته قليلا زاد ظله، وإن جاوزته الحد في إمالته نقص الظل. قال بعض الأدباء: البخيل ليس له خليل. وقال بعض الحكماء: البخل جلباب المسكنة. وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقال الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه.
0: ما

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

الرحمة، ذلك الخلق الرفيع، حين ننظر في تفاصيله فإننا نلمس تلك القيم التي تصحبها الرحمة في النفوس من العدل والإنصاف وكرم النفس والطيبة والرأفة وغيرها من الأخلاق الحميدة التي أوصى بها الإسلام أتباعه ليقدموا النموذج للإنسانية جمعاء باختلاف أقطارها وأزمانها، فتتجلى تلك القيم في أحلك الظروف. بعد نقض يهود بني النضير لوثيقة المدينة بعزمهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، قام المسلمون في وجه هذا الغدر وأجلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير من حصونهم جزاء فعلتهم. لكن بني النضير لم يعودوا إلى رشدهم ويروا فداحة جرمهم، فعزموا على القيام بحملة قتالية يهجمون فيها على المدينة المنورة، فيقاتلون المسلمين بمشاركة مختلف الأحزاب والقبائل التي تحالفت معهم، حتى يضمنوا لأنفسهم الغلبة على محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. ومن خيبر معقلهم بعد الجلاء انطلق وفد منهم يحرض قريشا على قتال محمد وأصحابه والنيل مما وقع لهم في بدر. وافقت قريش، وانطلق الوفد اليهودي منها إلى القبائل الحليفة لقريش وغطفان حتى يستميلوهم إلى هذه المعركة، قائلين لهم: دينكم خير من دين محمد.

أنتم أولى بالحق منه، حتى اجتمع لهم جيش مكون من 10,000 مقاتل. في تلك الأثناء علمت استخبارات المسلمين بما عزم عليه أعداؤهم، فقد كانوا يرصدون تحركات الوفد اليهودي منذ انطلاقه من خيبر إلى اكتمال خطته مع القبائل المتحالفة. وبناء على ذلك كانت خطة الدفاع تجري على قدم وساق. اتخذ المسلمون دفاعاتهم التي تتم عادة في مثل هذه الأحداث، وعقد مجلس الحرب بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار قادته من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فاستشارهم ما الذي يفعلونه حتى يفشل المخطط الغادر؟ ولأنه لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كان من بين المسلمين في ذلك الوقت شاب قدم من أرض فارس، هو سلمان الفارسي الذي اندمج مع المسلمين في بيئتهم وعاش في حضن الإسلام الذي يجمع أعراق الناس وألوانهم بعد رحلته الشاقة في البحث عن الحقيقة. أشار سلمان الفارسي على رسول الله أن يحفروا خندقاً يحفظ الجهة الشمالية المكشوفة من المدينة، الجهة التي لا تحدها الجبال، وتبقى الآطام الجنوبية في حماية يهود بني قريظة الذين كانت تربطهم وثيقة المدينة بحمايتها وأهلها من أي مكروه. الخندق تكتيك عسكري لم تكن العرب تعرفه، خندق بعمقه يحمي المدينة وأهلها، ويتحصن به المقاتلون لصد أي غارة أو مباغتة بينما يجري تأمين النساء والذراري في حصن بني حارثة. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذا الرأي، واستحق سلمان بذلك اللقب الذي بقي منذ ذلك الحين عندما قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. بدأ العمل في الخندق وسط الأجواء الباردة وشح الموارد والجوع الذي عصف بالمسلمين في تلك الأثناء، إلا أن مشاركة النبي الكريم معهم في حفر الخندق جعلتهم في همة عالية لو أذن لها لحركت الجبال من مكانها. انتهى الحفر واجتمعت الحشود تريد من المدينة الثأر والانتقام، ووجدت الألوف المؤلفة نفسها في موقف صعب أمام حفرة عميقة كبيرة لا تستطيع منها فكاكا. ضربت تلك الجموع حصارا على المسلمين جعلهم يعيشون في جوع وكبد، واجهه المسلمون بالصبر واليقين بنصر الله حتى تجلت صور الملاحم والفداء. لم يرق لبعض المشركين أن ينتظروا نتائج الحصار بلا طائل، فخرجت مفرزة منهم تدعو المسلمين إلى المبارزة، على رأسهم عمرو بن ود الذي خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يافعا شابا. تردد عمرو بن ود في مبارزته بيد أن عليا رضي الله عنه أبدى رغبته الشديدة في القتال وقبول التحدي، وقد كان سيف ذي الفقار قد حسم هذه المواجهة، ما كان له الوقع النفسي على المشركين الذين فروا هاربين من الخندق إلى صفوف الجيش الذي ما فتئ يحاول اقتحام الخندق وسط دفاع المسلمين عنه بالنبل والرماح. ولم ينس نبي الرحمة ضرورة الحفاظ على حياة المقاتلين، فقام بإنشاء أول مستشفى عسكري في تاريخ المسلمين
في مسجد

مسجده صلى الله عليه وسلم أشرفت عليه الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية الأنصارية رضي الله عنها. في تلك المواجهات كان زعيم يهود بني قريظة قد انضم إلى جيش المشركين بتحريض من بني النضير، فقام يهود بني قريظة بنقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزموا على مهاجمة بيوت المسلمين لتبين منهم الخيانة. وأصبح المسلمون بين فكي كماشة، من الشمال جموع الأحزاب، ومن الجنوب بنو قريظة الذين نقضوا العهد والميثاق. وبتدبير من النبي عليه الصلاة والسلام قام بعقد اتفاق بين المسلمين وغطفان، وذلك لأنهم ما دخلوا للحرب إلا لهدف الغنيمة، بعكس من دخل بهدف هدم العقيدة.

0: العهد والميثاق، وبتدبير من النبي عليه الصلاة والسلام قام بعقد اتفاق بين المسلمين وغطفان، وذلك لأنهم ما دخلوا للحرب إلا لهدف الغنيمة، بعكس من دخل بهدف هدم العقيدة. وكان لنعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه الذي أسلم وقت الغزوة، كان له دور رئيسي في التحريش بين الأحزاب وبث الشك والفرقة بينهم، فلا تجتمع كلمتهم. وبلغت القلوب الحناجر، ووصل المسلمون إلى حد الابتلاء الذي زلزلهم زلزالا شديدا. نزلت ملائكة الرحمن بريح شديدة، اقتلعت خيام الأحزاب وهاجت بها أحصنتهم، وقذفت الرعب في قلوبهم، ما جعلهم يولون الأدبار مهزومين أمام ما رأوه وعاشوه. فسبحان من نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن تلك الغزوة يتجلى تأييد السماء لقيم العدل والإحسان وأهل الإيمان، ويشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة. مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكير أسبوعي واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

البحرين، صوت البحرين. روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها.

0: أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نلتقي مع شاعر كبير من أشهر شعراء الغزل، وسارت بذكره الركبان، ورويت عنه القصائد والحكايات، وكان له حضور بارز بين شعراء النبط. شعرنا هذا المساء هو محسن الهزاني، وهو الشاعر الغزلي المعروف محسن بن عثمان بن رشيد الهزاني، من مواليد بلدة الحريق بنجد عام 1145 هجري تقريبا. والهزازنة هم أمراء بلدة الحريق، ويعود نسبهم إلى قبيلة وائل. تتجلى مظاهر شخصية الشاعر محسن الهزاني في أخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة، إلى جانب ما وهبه الله من الوسامة والفصاحة. ومن مظاهر شخصيته أيضا أنه كان كريما، تقيا، حليما، أبيا، عزيز النفس. يقول الشاعر سليمان بن عفالق في وصف محسن: جميل النبا درب البنانين محسن، سمح المحيا أبلج الوجه فالحة، جزيل الندى مبدي كدا غاية العدا، بعزمات باسم يرهق الضد لافحة، ثقيل مراز العقل ما هو بغيه، ولا طايش في كل خطب نكافحة، جميل خصال النفس حامي جنابه، عن الشين له عين إلى الزين شابحة، بوجهه مصابيح الهدى من بشاشته تبين على ذاك المحيا لوايحة، فصيحا بليغا لوذعيا فكم له من النظم ما يعجز معانيه شارحة. وقال عنه أيضا: تقيا نقيا طيب الخيم ديا نصوحا صحيح الود للي ناصحه. ويقول كذلك: سليما عن أدناس الدنيات عرضه، وعن المدنق الهافي رفاعا شوابحة. كما كان الشاعر محسن ذكيا مبدعا، وصل إلى مكانة كبيرة في الشعر النبطي لم يصلها شاعر قبله، فهو ذو موهبة شعرية رائعة، تميزت قصائده بقوة المعنى ودقة الوصف وصدق العاطفة. اشتهر بالغزل، فانتشرت أشعاره بين أبناء الجزيرة العربية والخليج، نال شهرة واسعة. قال عنه الباحث عبد الله بن خميس: كان محسن شاعرا مجيدا إلى أقصى درجات الإجادة، ولم أرى من شعراء النبط قبله ولا بعده من تقدمه، خصوصا في الغزل والوصف، فلقد أبدع أي ما أبدع، وجاء بصور وابتكارات في منتهى الروعة والجمال. تولى محسن الهزاني إمارة الحريق خلفا لأخيه الأكبر حمد، الذي قتل سنة 1165 هجري، ولكن فترة إمارته كانت قصيرة لم تدم سوى سنتين. تنازل عن الإمارة لعمه عبد الله بن رشيد بن حمد الهزاني متفرغا للأدب والشعر. جمعت أشعاره في العديد من الكتب والدواوين، ولكن يبدو أن الكثير من قصائده لا زالت مفقودة، حيث أن بعض المخطوطات فيها أشعار له لم تظهر في دواوينه التي طبعت. توفي محسن عام 1240 هجري عن 95 عام. هذه القصيدة طويلة نوعا ما، ولكن تحتوي على عدة أغراض شعرية، فهي تبتدأ بالحكم والنصائح والتحذير، ثم البكاء على الأطلال كعادة قدماء الشعراء، والتشوق إلى أهلها وسكانها الأقدمين، ثم شكوى الحال والدعاء بالسقيا لبلدته، ووصف الغيث والمطر والعشب، ثم يعرج إلى الفخر ومدح داره وأهله وعشيرته، ويختمها بالدعاء لربه أن يهديه سواء السبيل. والقصيدة جاءت على نحو النظم الفصيح الموشى بالنبطي، وبعض كلماتها تنطق باللفظ الفصيح، وهي من تجاربه الفريدة وإبداعاته وإضافاته في الشعر النبطي.
0: غنى النفس معروف بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع علما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع.
1: غنى النفس يعني القناعة، المطامع الرغبات والطمع، أي أنه لا يستطيع الحاسد أن يمنع عنك شيء أراد الله أن يهبك إياه، وإذا منع الله عنك شيء فلا يستطيع حتى صاحبك أن يعطيك إياه.
0: ولا للفتى أرجى من الدين والتقى، وحلم عن المجرم وحسن التواضع، وصبر على الفايت ولو راس ما غلى، فما فات

0: لا فات ما هو براجع، فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضاء؟ فما للذي ياتي من الله دافع، إلى عدت ما تدفع بلوزة مهمة، ولا يرتجى يا صاح منك المنافع، سوى ان عشت في دنياك او مت واحد، ولنت في بعده لاحد بشافع.
1: ارجى يعني امهل الدين والتقى والحلم والتواضع والصبر، هذه كلها من الصفات الحميده اللي يذكرها الشاعر. الفايت الذي ذهب ولن يعود، فهل تدفع البلوى؟ يعني فهل تستطيع ان تدفع البلوى وتدفع القضاء؟ فان ما قدره الله سيكون ولا رد له. اذا عدت اذا كنت بلوزه يعني حزه الضيق حين تحل الكارثه، مهمه يعني امر هام.
0: لا تبدي اسرارك لغيرك فربما يلومك من لا فيه ما فيك رامع، ولا عز الا في لقى كل متعب بسمر القنا والمرهفات القواطع. دع الناس من لا يبتدي منك رقه، وما الناس إلا من حسود وشانع.
1: لا تبدي أسرارك، لا تظهر أسرارك لأحد، رامع الهواجس التي في قلبك، في لقى يعني في مواجهة، سمر القنا يعني الرماح، المرهفات القواطع السيوف البواتر. دع الناس يعني اتركهم، حسود وشانع، الناس نوعين، حاسد وشانع، وهو الذي شنع عليك إذا علم منك هفوة أو خطأ أو غلطة فيظهرها للناس يبتغي الإساءة إليك.
0: وحذرك عن درب الردى لا تبي الردى، فتصبح طريحا بين واش وشانع، تشمت عليك أعداك في كل مجلس، وكن عاقلا واترك كثير المطامع. فكم واحد يمدحك في حد حضره، وهو ربما في عرضك انغبت راتع، يرميك بالبهتان والزور واحد، من العقل جيعان من الجهل شابع.
1: درب الردى يعني طريق السوء، الواش يعني ناقل الوشاية، في حد حضره في حضورك أمامك، راتع يأكل ويرتع كالأنعام.
0: يا شيت مالي حيلة غير أنني على شاطي الجرعة أمام الخراوع، أكف دموع آلم الكف كفها، لها بين ملقى صحن خدي تتابع. فقلت لركب شد وكوار كنس، عجى بالبرا يا ركب روس الجراشع، أجيف كزج الحبر يا ركب ساعة، على الطل الغالي لعلي أوادع. رسوم لسلمى آنس البوم ربعها، وأمست خلاف الأنس قفرة بلاقع.
1: يا شيت يعني يا هذا الجرعة، الجرعاء الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، والرمل يرتفع وسطه وترق نواحيه. الخراوع جمع الخروع، وهو من النبات المعروف الذي يستخرج منه زيت الخروع، وربما تكون الخراوع اسم لمكان يعني في القصيدة. أكف يعني أكفكف، أمسح كفها يعني منع الدموع من الانحدار، ركب يعني غافلة قافلة، أكوار ظهور، والكور الشداد الذي يوضع على ظهر الناقة، الكنس من أسماء الإبل، عجا يعني عوجو انحرفوا قليلا، البرة زمام الناقة. يقول الشاعر محمد عبد الله العوني: يا ركب عوجو بالبرة زوم زورها، الجراشع الجرشع من الإبل العظيم الصدر أو الطويل، أجيفوا يعني قفوا كزج الحبر بمقدار ما أكتب بحبري رسالة، الطلل البالي المنزل المتقادم العهد، رسوم يعني آثار أطلال، أنس البوم ربعها لم يعد يسكن فيها إلا البوم، قفرة مقفرة يعني بلاقع البلقع الأرض الخالية لا شيء فيها.
0: بها هام قلبي واستمالت صبابتي، وغصن الرجا مني لها الياس هازع، فلمن أحق العرف مني منازل، أشارت بتسليمي إليه الأصابع. منازل من له في حجر روح منزل، وفي كل وادي من فؤادي مواضع.
1: هازع يعني هزع القصن أي ثناء، فلمن أحق العرف يعني فلما تيقنت وتأكدت، حجر روح يعني داخل الروح.
0: خليلي قم لي في دجى الليل بعدما جف النوم عيني والبرايا هواجع، ودارت دواليب الهواجيس خاطري، ومليت من حلوى لذيذ المضاجع. فلا الوجد معدوم ولا الصبر موجد، ولا الهم عن وادي فؤادي بناجع.
1: هواجع يعني نيام من الهجعة النوم في الليل، الهواجيس الأفكار، من حلوى يعني من لذيذ، المضاجع الرقاد، الوجد الشوق، معدوم يعني منتهي، موجد أو موجود يعني معناته موجود، ناجع يعني مرتحل.
0: سل الله بالأنفال والحج والضحى، وباللي إلى أحياه نلقاه شافع، خلاف الجفا والهجر والياس والرجاء، بلق دار يسقي دار واد المجامع، بسبعة أيام على يوم ثامن بنجم الثريا.

0: بالصرف تابع بنو عريضا حالك اللون مظلم من هالفرج يرجع إلى شيف طالع لكن ربابه حين ما ينثر السدى جنح الدجار إيلان صم المسامع نهاره كما ليل بهيم وليله نهارا من إيضاح البروق الوامع
1: الأنفال والحج والضحى يعني سور قرآنية كريمة معروفة يعني وبالليل أحياه نلقاه شافع يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وادي المجامع وهو وادي الحريق سمي بالمجامع لوجود واديين كبيرين هما وادي الأيمن ووادي الأيسر وكل وادي منهما يصب فيه عدد من الشعاب والروافد ثم تلتقي سيول تلك الواديين وتجتمع في الوادي الكبير ولذلك سمي وادي المجامع الثريا نجم الصرف طلع الصرفة من نجوم نو أو نو يقصد به السحاب إذا شيف إذا شوهد ربابة الرباب المطر السدى يعني الندى والرطوبة والضباب ريلان الرال الجمع ريلان وهم النعام صم المسامع له صوت قوي يصم الآذان إيضاح يعني نور وضوح
0: إلى ما غشى وقت العشاء بعد ما نشى صباله من المشرق نسيم الذعادع حبى ذا إلى هذا وهذا رفى لذا وهذا لهذا بالموازين تابع وزلزل وعزل بهرباب ونزل سجرا وزجرا مثل ضرب المدافع وخيم كما الحندس وغيم وديم إلى حيث ما يبقى بالأوطان جاضع وصكب وسكب ثم بالغيث ركب وغطى ما وطى منها الوطى والمرافع وثور غبار الأرض من ضرب ودقه وضجن منها الجازيات الرواتع وسط الغثى شروى أنابيت عنصل على كل جزع فوقه السيل جازع سقى البطن والبطنان والعرض بعدما من الوبل تخضر الغصون الرعارع بسح وتسكاب إلى حيث ما يجي لها الحول والماء في خباريه ناقع
1: غشاء انتشر له صبا جاءت لها ريح الصبا الذعادع النسيم الخفيف حبا يعني من الحبو الحركة الزحف رفا يعني سد أغلق الفتحات الموازين نجوم الطوالع زلزل صار له صوت قوي كالزلزال عزل يعني عزل هذا عن هذا سجر يعني سجر الرعد يعني صوته قوي وزجر هو صوت قوي بعد الحندس الظلام التام الدامس الديم المطر ما يبقى بالأوطان جاضع يعني لم يبقى مكان في بلدته لم يصبه المطر سكب يعني تراكب فوق بعض البعض سكب ازدادا سكابا بالغيث ركب يعني تتابع بعضها أثر بعض الوطى الأرض المنخفضة المرافع المرتفعات من الأرض ورقه يعني الودق المطر الجازيات يعني الضبع تجتزع عن الماء أي تهجر شرابه الرواتع التي ترتعي في الأرض الغثاء هو الغثاء أو غثاء السيل الزبد الذي يعلو ماء السيل ولا فائدة منه أنابيت يعني نبات عنصل يعني العنصل نبات معمر من الفصيلة الزنبقية ذو أزهار جرسية الشكل وله ورق كورق الكراث والجزء الأرضي منه بصلة الجزع منعطف الوادي ووسطه جازع جزع عمر وطاف البطن والبطنان والعرض أسماء مواضع في بلدة الحريق الوبل المطر القصون الرعارع أي القصون الجافة التي لا ورق فيها خباريش جمع خبرة تجمع أيضا خبر وهي الأرض الصلبة المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتمكث شهورا لا تغيض في الأرض ناقع يعني الماء الباقي على وجه الأرض ولا يتسرب إلا باطنها
0: لنادرة من حل في ربعها أمن ولا بات في قلبه من الخوف رامع جنوبيها برك وشمال يحدها مساحلها وادي بريك مزارع إلى منقض النيروز فيها وخوضت مطافيل غزلان المها كل خايع سقاها الحياة في ليلة بعد ليلة من المزن هتافن حقوق الروامع
1: في ربعها يعني في ساحة رامع يعني خفقان القلب من الرعب والخوف برك ونساح أسماء مواضع وادي بريك وادي فيه مزارع انقضى انتهى النيروز فصل النيروز وهو فصل الربيع خوضت خاضت فيه مطافيل يعني صغار أطفال خايع الخايع أي القفر الخالي أو الشعيب المهجور هتاف يعني مطر متتابع عقوق يعني صادق المطر الصادق القوي يعني الروامع يقصد الرعود
0: ديرة شيوخ من عرانين وايل لها بلقى يوم الملاقى وقايع كم واحد يخ

0: يخشى الخميسين باسه جعلناه قوتا للنسور الهلايا بأموالنا نشري من الحمد ما غلا وبرواحنا يوم التلاقي نبايع وبالمن ما نتبع عطانا ولا بعد على الغيظ قلنا ذابه البر ضايع
1: عرانين العرنون هو قمة الجبل أو رأسه وايل قبيلة وايل التي ينتمي إليها الشاعر أو الجد الذي ينتسب له الهزازنة من قبيلة عنزة القنا الرماح وقايع حروب الخميسين الجيشين الهلايع الجايعة الحمد يعني الثناء المن المعايرة يقول فلاني من يعني عاير البر الإحسان
0: ذا قول من لاه براعي سفاهة ولا دار يوم لابسات المقانع فيا نفس ريحي واطمئني جلاده وكل ابن أنثى من لظى الموت جارع من الله مرتهب إلى الله راغب وبالله معتصم إلى الله راجع
1: دار بحث عن لابسات المقانع المتحجبات بالأقنعة ريحي يعني استريحي جلاده صبر جارع يعني شارب يجرع الماء يشرب الماء مرتهب يعني خايف وبه رهبة راغب يعني متوجه
0: فيا الله يا علام الأسرار والعلن يلي لنا في موقف الحشر جامع أسالك عن الأدنى والأقصى تمدني وانت الذي للناس ترفع وتاضع عن عازة تقتادني صوب مبغض وعما ينازعني رفيج منازع فبابك فمقصود وفضلك فداي وجودك فما جود وحلمك فواسع وصلوا على سيد البرايا محمد عدد ما خفى نجم وما شيف طالع
1: موقف الحشر موقف الحشر يوم القيامة تمدني يعني تعطيني عازة يعني حاجة تقتادني يعني تقودني صوب يعني جهة موجود متوفر في كل وقت.

غنى النفس معروف بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع علما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع، ولا للفتى أرجى من الدين والتقى، وحلم عن المجرم وحسن التواضع، وصبر على الفايت ولو راس ما غلا، فما فات من لافات ما هو براجع، فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضاء، فما للذي ياتي من الله دافع، إلى عدت ما تدفع بلوزة مهمة، ولا يرتجى يا صاح منك المنافع، سوى ان عشت في دنياك او مت واحد، ولنت في بعده لاحد بشافع، لا تبدي اسرارك لغيرك فربما يلومك من لا فيه ما فيك رامع، ولا عز الا في لقى كل متعب، بسمر القنا والمرهفات القواطع، دع الناس من لا يبتدي منك رقه، وما الناس إلا من حسود وشانع، وحذرك عن درب الردى لا تبي الردى، فتصبح طريحا بين واش وشانع، تشمت عليك أعداك في كل مجلس، وكن عاقلا واترك كثير المطامع، فكم واحد يمدحك في حد حضره، وهو ربما في عرضك انغبت راتع، يرميك بالبهتان والزور واحد، من العقل جيعان من الجهل شابع، يا شيت مالي حيلة غير انني على شاطي الجرعة امام الخراوة، اكف دموع آلم الكف كفها، لها بين ملقى صحن خدي تتابع، فقلت الركب شدوا وكوار كنس، عجى بالبرا يا ركب روس الجراشة، أجيف كزج الحبر يا ركب ساعة، على الطل الوالي لعلي أوادع، رسوم لسلمى آنس البوم ربعها، وأمست خلاف الأنس قفرة بلاقع، بها هام قلبي واستمالت صبابتي، وغصن الرجا مني لها الياس هازع، فلمن أحق العرف مني منازل، أشارت بتسليمي إليه الأصابع، منازل من له في حجر الروح منزل، وفي كل وادي من فؤادي مواضع، خليلي قم لي في دج الليل بعدما جف النوم عيني والبرايا هواجع، ودارت دواليب الهواجيس خاطري، ومليت من حلوى لذيذ المضاجع، فلا الوجد معدوم ولا الصبر موجد، ولا الهم عن وادي فؤادي بناجع، سل الله بالأنفال والحج والضحى، وباللي إلى أحياه نلقاه شاعر.

0: خلاف الجفا والهجر والياس والرجاء بلق دار يسقي دار واد المجامع بسبعة أيام على يوم ثامن بنجمة ثريا ثم بالصرف تابع بنون عريضا حالك اللون مظلم من هالفرج يرجع إلى شيف طالع لكن ربابه حين ما ينثر السدى جنح الدجار إيلان صم المسامع نهاره كما ليل بهيم وليله نهارا من إيضاح البروق الوامع إلى ما غشى وقت العشاء بعدما نشى صباله من المشرق نسيم الذعادع حبى ذا إلى هذا وهذا رفى لذا وهذا لهذا بالموازين تابع وزلزل وعزل بهرباب ونزل بسجرا وزجرا مثل ضرب المدافع وخيم كما الحندس وغيم وديم إلى حيث ما يبقى بالأوطان جاضع وصكب وسكب ثم بالغيث ركب وغطى ما وطى منها الوطى والمرافع وثور غبار الأرض من ضرب ودقه وضجن منها الجازيات الرواتع وسط الغثى شروى أنابيت عنصر على كل جزع فوقه السيل جازع سقى البطن والبطنان والعرض بعدما من الوبل تخضر الغصون الرعارع بسح وتسكاب إلى حيث ما يجي لها الحول والماء في خباريه ناقة لناديرة من حل في ربعها أمن ولا بات في قلبه من الخوف رامع جنوبيها برك وشمال يحدها مساحلها وادي بريك مزارع إلى منقض النيروز فيها وخوضت مطافيل غزلان المها كل خايع سقاها الحياة في ليلة بعد ليلة من المزن هتافن حقوق الروامع ديرة شيوخ من عرانين وايل لها بلقى يوم الملاقى وقايع كم واحد يخشى الخميسين باسه جعلناه قوت للنسور الهلايا بأموالنا نشري من الحمد ما غلا وبرواحنا يوم التلاقي نبايع وبالمن ما نتبع عطانا ولا بعد على الغيظ قلنا ذابه البر ضايع ذا قول من لاه براعي سفاهه ولا دار يوم لابسات المقانع فيا نفس ريحي واطمئني جلاده وكل ابن أنثى من لظى الموت جارع من الله مرتهب إلى الله راغب وبالله معتصم إلى الله راجع فيا الله يا علام الأسرار والعلن يلي لنا في ماقف الحشر جامع أسالك عن الأدنى والأقصى تمدني وانت الذي للناس ترفع وتاضع عن عازة تقتادني صوب مبغض وعما ينازعني رفيج منازع فبابك فمقصود وفضلك فداي وجودك فما جود وحلمك فواسع وصلوا على سيد البرايا محمد عدد ما خفى نجم وما شيف طالع.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

تعزيز المواطن والمقيم. إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات، شيء طيب الصراحة.
0: ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انها معاصرة وعايشة والكثير من الأشخاص يعني الإعلاميين اللي كانوا أيضا معاهم وزملوهم في هذه الرحلة الإعلامية. لكن نبتدي معاهم أيضا بمرحلة الطفولة، مرحلة النشأة، وشلون أثرت عليهم إعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح أن هم يعني يكونون خلف المايك أو أمام الكاميرا. فش رأيك نبتدي من ذيك الفترة؟
1: أنا هذا اللي بغيت أقول لك، البداية شلون كانت يعني صارت عندي.
0: تفضل.
1: شوف أبو علي، يعني أنا كانت عندي هواية من يوم صغير

0: أحب يعني يعني أصير مذيع، فكنت دائما أخذ مثلا مسجل وأقعد على الطاولة وأسوي روحي يعني كني قاعد أقدم وهذه وأقرأ أخبار هالسوالف. يعني أنا دراستي الابتدائية بديت في مدرسة يسمونها حسن بن ثابت في المنامة، وبعدين انتقلت إلى مدرسة النعيم في الإعدادية، وبعدها انتقلت إلى مدرسة الحورة الثانوية. يعني هذه كانت الدراسة عندي. طبعا استمرت معي يعني هالهواية لما يعني تخرجت. أول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحة، يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على أساس أنه مذيع ربط في ذاك الوقت.
1: هاي تقريبا كان سنة شن؟
0: خلنا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي أو 81. يعني
1: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون.
0: أي طبعا أي أي، بس الحين ما أدري موجود ولا لا.
1: لا الحين ضعيف.
0: إياك أقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لأن يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للإذاعة ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابطة. يعني
1: بالنسبة حق الأجيال اللي تسمعنا الآن، يعني مسألة الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي مادة يعني يطلع المذيع ويستعرض أيضا المواد القادمة أيضا. نعم. في الساعتين أو الثلاث القادمة. نعم. نعم.
0: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
1: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنن.
0: إيه تقريبا إيه، يعني هم في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين. الحين لو إن شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع. هذه
1: يعتبر موهبة يعني.
0: موهبة نعم، هناك لو ما عندهم موهبة ذاك الوقت. يمدون على الشكل أكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني، أو كلم شو اسمه دي المسؤول، كلم خليل الدوادي في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الإذاعة على اساس انه يعني ياخذ خبره وشوي شكله يكبر شوي، يعني وايد حسه صغير يعني. وحولوني الاذاعه في ذاك الوقت. الاذاعه كانت فين؟ في العدليه. وصراحه يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبه، لان انا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشه يعني اكثر ايش يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعدين ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني اني يعني شو اسمه يخليني احب الاذاعه، بس ما تعرف يعني الرغبه الداخليه ما كانت
1: الميول التلفزيون اكثر.
0: المهم عقبها طبعا فتره عقبها يمكن بسنتين او هذه رجعت قدمت مره ثانيه حق التلفزيون وخذوني، وهالمره لا المسؤول قال شيء، واعتقد مره كان موجود او مو موجود في ذاك الوقت. أوكي وتمت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف. يعني طبعا احناك بعد في ذاك الوقت تتعرف ان في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغل
1: اختصاص
0: او اختصاص، يعني مو بكل واحد يشبك الاولي والتالي.
1: جميع حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول للربط ايضا، فيعني لكل جدول مذيعينه.
0: اي
1: صحيح. احنا وصلنا الان الى الربط في التلفزيون.
0: نعم
1: نعم.
0: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إنه لازم المفروض أبتدي من جديد يعني، والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف. يعني الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة.
1: نعم.
0: فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة، وصار عندي كانت الرغبة، يعني مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة، لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت، فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد

يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني تغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله، وعقب بعد فترة

0: وديته الإذاعة.
1: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي.
0: الله يسلمك.
1: بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
0: تفضل.
1: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها.
0: وين أبو حالي يخلونك في البيت الأشياء القديمة. لا يقطونها ما يخلونها لك يعني.
1: بس أنت كنت يعني ذيك الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
0: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر أوقاتي ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
1: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
0: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد يعني لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي أو يبتدي من الساعة أنا شوف كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها منهم سعيد الحمد حسن كمال أمين الشملان هذا يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخذ التجربة بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
1: طيب أسأل علي يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
0: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق يعني ما كان هناك تشجيع مو يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم مشكله
1: اي
0: بس تعرف في ذاك الوقت الا شغله سالفه الغناء هذه شوي محرم عند
1: كان العائله محافظه
0: اي محافظه شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله احنا بعد ما كان لنا الرغبه لا في الغناء ولا في التمثيل يعني بس انه كمذيع على اساس انه هم تستفيد من هالشغله يعني مثلا تقدم معلومه حق المستمع او المشاهد يعني هذه اللي بس يعني الجماعه يعني الاهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حريه الاختيار يعني
1: بديت معاهم في الربط بين المواد.
0: نعم
1: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات. هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
0: لا والله شوف الصراحة يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني.
1: تذكر منهم أسماء معينة؟
0: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود سميحة سمور

0: فاطمة الدوسري
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها. إيه
1: بدر.
0: إيه إيه.
1: وكانت معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
0: إيه بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج.
1: وما كانت
0: إيه إيه لا يعني مثل ما تقول أرقى شوي. أما إحنا يعني كنا بس الرابط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني.
1: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
0: نعم أسلوبهم. فأنا كنت أخذ منهم. أنا قلت لك يعني من شوي بقالي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح. خلني أقول لك الصج. ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك، لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه، أو حتى قعدتك. أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة، تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة، تكون يعني أسلوبك حلو حساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني. فلما أطلع ويشوف يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني، فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني.
1: إيش كثرة في الربط سنة علي تقريبا كم سنة؟
0: تقريبا خلينا نقول 5 سنوات. بعدين بديت أقدم برامج، يأخذون في البرامج يعني. فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع. أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة. بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
1: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
0: تتعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه؟
1: صحيح.
0: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش المنوعة اللي يعني تعدل مزاجك فدر ما يقولون في ذاك الوقت يعني. فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني، ما كنت شو يسمونه
1: البرامج السياسية ولا
0: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لا إنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني. بس عاد خلاص يعني قدمنا رابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك ستيب باي ستيب. وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه، فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
1: دخولك لذا أستاذ الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
0: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006.
1: ما شاء الله.
0: أي نعم يعني تقريبا 10 سنوات.
1: 20 سنة تقريبا إذا قلنا من لي 96 ل 2006.
0: إيه صح صح.
1: إيه ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
0: نعم.
1: انتقالك من الرابط إلى البرامج. تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
0: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
1: جميل.
0: إيه هم يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة.
1: نعم.
0: يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
1: نعم. وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص و...

0: وفيه معلومات وفيه
1: اي طبعا طبعا شو اسمه تحضير.
0: بعد ذلك انتقلت الى تقديم الاخبار.
1: ايه ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك انا حاولت يعني اطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم ابتدي صح. وفلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الاستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: نعم الاستاذ عبد الرحمن عبد الله
1: يرحمه. الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له انه ابي ابتدي في الاذاعه يعني تقديم اخبار وهذا على اساس اني ابي اطور هذه، فما ايش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال اوكي تفضل ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي شوي. اول طبعا بعد ما يصير الاخبار الكبيره لازم اول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيره اللي بدقيقه دقيقتين على اساس انه تعرف لازم يعني هو الصح هذا الصح
0: كتدرج في
1: كتدرج هي لان وبعدين تروح حق الاخبار الطويله وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
0: من كان معك في الجدول هذه الجدول الاخبار سواء كان في المواجيز او في النشاط؟
1: خل نتكلم عن الاذاعه.
0: نعم
1: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
0: نعم الله يرحمه.
1: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
0: نعم.
1: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
0: نعم.
1: الله يعطيه الصحه والعافيه.
0: نعم. نعم.
1: وعندنا أحمد حسين بعد وأمير قاسم وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت وإبراهيم عبد الكريم عاطف الصاطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصاطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كانوا ويانا عبد الله يوسف عارفه الممثل وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد في ذاك الوقت يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه وغازي عبد المحسن ايه في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني يعني صرت في الوسط يعني.
0: صح. نعم.
1: إيه.
0: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
1: إيه أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. هي نعم الله يذكرها بالخير كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول.
0: اي
1: نعم. وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات ابو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع ابراهيم عبد الكريم في الليل يعني يسمونه صوت السهارة كان ليلة ما تذكر.
0: نعم.
1: ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله.
0: نعم.
1: الله يذكرها بالخير يعني هي زوجة المخرج الراحل
0: إبراهيم
1: عيسى الله يرحمه.
0: نعم.
1: وأم المخرج الحالي عيسى.
0: نعم.
1: إبراهيم عيسى يعني وفاطمة الرواعي وكريمة زيداني بعد.
0: نعم.
1: بعد تحقت في الإذاعة يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم يعني يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم فكنا يعني. نعم. نشجع بعض.
0: أستاذ علي أنت عملت في جو التلفزيون وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة وأيهما أقرب لك؟
1: شوف هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهودك والله يعني يتعرفون عليك أفضل.
0: نعم.
1: بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح الأداء

0: الطريقة الصحيحة يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج. وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: يعني لغة الجسد،
0: الجسد عليك نور، هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة يعني.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم،
1: نعم
0: 612 AM. إن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل. من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام.
1: نعم.
0: العادية هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: نعم. هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم. هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها، نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر وقدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم، أسئلة على الهواء يعني، كان معه الشيخ اسمه أحمد عطالة في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني احنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة. أنا شوي رياضي يعني، أحب الرياضة يعني الصراحة، لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني، فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم. من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف كان ويانا يعني عبد الناصر اللي حاليا موجود اللي
1: عبد الناصر النعار
0: النعار، وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني.
1: نعم.
0: وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة، يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين، وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق، يعني هذا اللي أتذكرهم في الإذاعة. هذا اللي بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تولفات وأحمد قنبر، هذا اللي وراشد عبد الرحيم، هذا اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم، يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم. أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة، علي الأنصاري. هذه اللي أتذكرها هم أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية.
0: إيه. هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبدأ الجديد في الإذاعة هني في مدينة عيسى.
1: من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: المكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في

0: إذاعة البحرين لتقديم نشرات الأخبار.
1: شوف إبراهيم مصطفى تذكره وحتى خي الأستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
0: مدقق لغوي
1: يعني. مدقق يعني أساس إنه في ذاك الوقت ما في، قلت لك يعني ما كان في ذا في الإذاعة، بس هذا إبراهيم مصطفى كان من اللي كان المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
0: هاي بشهادة الحقيقة أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في أنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: فهذا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع معالي في ذاك الوقت عندنا محمد تلفت، ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. أنا هذا من المهندسين اللي كانوا بعد دائما إذا في خلل في الإذاعة وفي الكنترول في المكسر أيون الجماعة ونشوفهم يعني نتلاقوا وياهم، وأنا قد ساعات يعني بعد قاعدة أخوية مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي يو على بالي يعني.
0: دائما ما يوصف يعني الجو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأنه فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
1: اي طبعا شوف، لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
0: حسب الجدول،
1: على حسب الجدول. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية، ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
0: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية.
1: نعم.
0: شو اللي تذكر من المباني، أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي إحنا فيه الحين حاليا؟
1: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك عبارة عن حجرة يعني، أنا ما كان في استوديوهات كثيرة. أنا أتذكر يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني، هذا اللي أتذكره.
0: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين، هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في

0: التلفزيون؟
1: لا والله شوف، هو مو يعني مو متفرق تفرق قوم حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني احنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هنا في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8 ل 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغله او تقديم برنامج او شيء هالسوالف بهالطريقه يعني. يعني انا اثق بيني وبين نفسي يعني، او حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني نطلب يعني مثلا تغيير الدوام. ففي كان تعاون يعني الصراحه، ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني يعني ساعدونا بأي طريقة يعني.
0: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني، وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
1: نعم والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم، هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك وتحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس احنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني ما في شيء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني، فيعني قليل اللي المواقف.
0: نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين، لتاريخ معين، لشيء معين؟
1: والله شوف أيام غزو الكويت.
0: نعم.
1: هذه هني صار يعني صارت خليت نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
0: نعم.
1: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة. نعم. لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
0: صحيح.
1: أي في ذاك الوقت، فهذه اللي إحنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني، والدوام صار شوي مرهق.
0: يمكن هني أيضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل
1: أعتقد يعني. إيه أعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك، حتى اللي ذاع أعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة. أتذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
0: صحيح.
1: إيه
0: نعم. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
1: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من قبل ذيك الحرب يعني.
0: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
1: صح وعلي، الثقافة يعني.
0: الثقافة نعم.
1: نعم يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه ويسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرف هذه يعني. يعني أنا ما أقولك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك يعني، لازم لما يسألونك سؤال برا او اي مكان يعني انت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
0: نعم.
1: فانا

0: أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من نعمة من رب العالمين، ما تدري يعني يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه نعمة من رب العالمين، كل واحد يعطي على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت. يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور، يعني حتى
0: نعم
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم
1: خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
0: نعم اي ما خب السوشيال ميديا مو مقصر.
1: يعني بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
0: نعم.
1: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
0: نعم شوف وعلي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية، أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد مقدمة، واستضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معاه لقاء، واللقاء هذه شوي كان فيه كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك أنا يعني
1: حتى الناس ما يعني ما تهتم
0: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب يعني في ذاك الوقت، شوف يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كلها بعد تخبر
1: على نفس الرتم، يعني
0: على نفس الرتم شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا حصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة يعني، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إن يعني تم شايل في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه إي والله. أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني، الله يذكره بالخير يعني. فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة، سواء يعني كان فنان كان سياسي كان رياضي، يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس على أساس تلمع صورتك ولا تلمع، هذه ما أحبها أنا صراحة.
1: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
0: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، شوف أنت عقب فترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبلون الضيوف
1: وشلون يتكلمون عشان يتطققون.
0: هذا هو
1: في عراك يعني.
0: نعم. لا إحنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني، لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني.
1: بالطبع.
0: إيه يعني أنت أوكي بتعطي أسئلة صريحة وواضحة ومفيدة حق الناس، أساس أنا أستفيد من رد يعني الجواب مالك، مو تعطي أسئلة يعني تشوف في بعض البرامج الحوارية اللي فيها صراخ وهواش

0: استفيد منها الصراحة. أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلا، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
1: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
0: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
1: الترند نعم. أستاذ علي كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
0: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح أنك مثلا تبتدي مثلا في الإذاعة. أساس أول شيء تتعلم طريقة الإلقاء، مخارج الحروف عادلة تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغة الجسد، القاعدة الصحيحة، الطريقة الصحيحة لتقديم البرامج. يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العملية. أنا اللي أشوفه حاليا أن الجيل مال مستعيل
1: متسرع
0: ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يصير يسوي، أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
1: وبحكم سرعة الحياة أيضا أستاذ علي يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، إنه يعني إنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
0: نعم جيل متسرع
1: جيل السرعة.
0: نعم المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بالذات أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
1: الله يسلمك.
0: نعم
1: شرف كبير.
0: الله يسلمك.
1: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
0: الله يسلمك.
1: ولكم طولة العمر.
0: الله يخليك.
1: وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي.
0: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في الديل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللون من الوجوه يعني يتمللون فيبون يشوفون وجوه جديدة. وهذه الإذاعة لا ما عندك أنت، أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي، لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
1: لا شك.
0: نعم. وأتمنى لك أنت ولزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نستفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين.
9: هنا البحرين.
10: هنا البحرين.
11: هنا البحرين.
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأرض.

0: أصوات، قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت خفا.
2: تراثنا الأصيل

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الاقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. أنت مفتاح التغيير، غير قليلا من عاداتك يغير الله كثيرا من أحوالك. واسأل نفسك، ماذا سأفعل اليوم لأكون أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ نافس نفسك واسعد قلبك واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيب.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. غل يدا مطلقها.
1: يقال إن أول من قال غل يدا مطلقها هو عمران بن حطان السدوسي، وهو الشاعر الخارجي المشهور، وقيل إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان غاضبا عليه فطلبه حتى ظفر به في جماعة من أسرى الخوارج، ولما أحضر بين يديه
2: يا غلام اضرب عنق هذا الذي لا أم له،

0: بئس ما أدبك به مؤدبك يا حجاج. كيف أمنت أن أجيبك بمثل ما جبهتني به أو أفحش؟ أبعد الموت منزلة أصانعك عليها؟ ها؟
1: فأطرق الحجاج استحياء مما فرط منه وقال:
2: خلوا عنه، قد أمرنا له بفرس وسرج وسيف، قد أخلينا سبيله.
1: فلما عاد عمران إلى أصحابه من الخوارج:
3: والله يا ابن حيطان ما أطلقك إلا الله،
4: فعد بنا لحرب ذاك الفاسق.
5: نعم عد بنا.
0: هيهات، غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. أقاتل الحجاج عن ملكوته بيد تقر بأنها مولاته؟ إني إذن لأخو الدناءة والذي عفت على عرفانه جهلاته. ماذا أقول إذا وقفت إزاءه في الصف واحتجت له فعلاته، وتحدث الأكفاء أن صانعا غرست لديه فحنظلت نخلاته.
6: لطائف الأخبار من الرفعة إلى الذلة.
1: كانت حرقة بنت النعمان بن المنذر إذا خرجت إلى بيعتها يفرش لها طريقها بالحرير والديباج، ثم تقبل في جواريها حتى تصل إلى بيعتها وترجع إلى دارها. فلما هلك النعمان نكبها الزمان فأنزلها من الرفعة إلى الذلة. ولما وفد سعد بن أبي وقاص القادسية أميراً عليها، أتت حرقة بنت النعمان وهي في قومها وجواريها يلبسون أثواب الرهبان تطلب صلته، فلما وقفن بين يديه أنكرهن سعد وقال:
7: أفي كن حرقة؟
8: أنا حرقة.
7: أنت حرقة؟
8: نعم أنا حرقة، فما تكرارك في استفهامي؟ إن الدنيا دار زوال ولا تدوم على حال، تنتقل بأهلها انتقالاً وتعقبهم بعد حال أحوالاً. قد كنا ملوك هذا المصر، يجبى لنا خراجه ويطيعنا أهله مدى المدة وزمان الدولة، فلما أدبر الأمر وانقضى صاح بنا صائح الدهر، فصدع عصانا وشتت شملنا. وكذلك الدهر يا سعد، إنه لا يأتي قوما بمسرة إلا ويعقبهم بحسرة.
9: أبلغ وأفصح ما قالت.
8: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة ليس نعرف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف.
7: إن للدهر صولة فاحذرنها، لا تبيتن قد أمنت الدهور، قد يبيت الفتى معافا فيردى، ولقد كان آمنا مسرورا.
1: وبينما هي واقفة بين يدي سعد، أتى عمرو بن معد يكرب، وكان من زوار أبيها في الجاهلية، فلما نظر إليها:
3: أنت حرقة؟
8: نعم أنا حرقة.
3: فما دهمك فأذهب محمودات شيمك؟ وأين تتابع نعمتك وسطوات نقمتك؟
8: يا عمرو، إن للدهر لسطوات وعثرات وعبرات، تعثر بالملوك وأبنائهم فتخفضهم بعد رفعة وتذلهم بعد عزة، وإن هذا لأمر كنا ننتظره،

0: فلما حل بنا لم ننكر.
1: سنكرمك ونحسن جائزتك.
0: فلما أرادت الرحيل حتى أحييك بتحية ملوكنا بعضهم لبعض، لا نزع الله من عبد صالح النعمة إلا جعلك سبباً لردها علي. ثم خرجت حرقة من عند سعد فلقيها نساء المدينة.
2: ما فعل بك الأمير؟
3: أجل، ما فعل بك الأمير؟
0: حاط لي ذمتي وأكرم وجهي، إنما يكرم الكريم الكريم، إنما يكرم الكريم الكريم.
2: جميلا جدا يا
4: إله. لطائف الأخبار، أعرابي في سفر.
0: زعموا أن رجلا من كعب خرج في جماعة ومعه سقاء من لبن، والسقاء هو ما يوضع فيه اللبن، فسار في يومه فعطش.

الحر شديد هنا، شديد، إني عطش، عطش جدا لأنخ جمل

0: ما هذا الغراب الذي ينعب؟ لقد أثار راحلتي. ما هذا؟
1: ثم سار في الظهر وأناخ ليشرب.
0: أوه، لقد بلغ بي العطش مبلغه. سأنيخ جملي هنا وأشرب.
1: وفجأة
0: إنه الغراب، إنه الغراب مرة أخرى ينعب ويتمرغ في التراب. هذا غريب. سأضرب السقاء بسيفي وأرى. يا إلهي، ما هذا؟ حية عظيمة. ألهذا ينعب الغراب ويتمرغ في التراب؟
1: ثم سار الأعرابي وقد تعجب مما رآه من الغراب. وفي أثناء سيره
0: إنه غراب أيضا واقع على سدرة.
1: صرخ الأعرابي على الغراب فوقع من على السدرة.
0: غريب أمر هذه الغربان السود. هذا ثالث غراب أصادفه. لأذهب إلى ذلك الغراب الذي سقط على الصخرة وأرى. ماذا؟ إنه كنز، إنه كنز. لقد دلني الغراب على هذا الكنز. كنز، إنه كنز. إنه كنز، كنز.
1: فلما رجع الأعرابي إلى أبيه قص عليه ما حدث معه أثناء سفره.
2: ماذا صنعت؟
0: سرت في طريقي ثم أنخت لأشرب فنعب غراب.
2: آثرها وإلا فلست بابني.
0: آثرتها ثم أنخت لأشرب فنعب

0: وتمرغ في التراب.
1: اضرب في السقاء فلست بابني.
0: ضربت يا أبي، ضربت، فإذا بحية ضخمة سوداء.
1: ثم ماذا؟
0: ثم رأيت غرابا على سدرة.
1: أطره وإلا فلست بابني.
0: قد فعلت يا أبي، فوقع على شجرة.
1: أطره وإلا فلست بابني.
0: فعلت، نعم فعلت، فوقع على صخرة.
1: أخبرني بما وجدت إذن.
0: وجدت كنزاً ضخماً يا أبي. كنز، إنه كنز يا أبي.
1: كنز؟
0: نعم، كنز يا أبي.
1: كنز.
0: كنز. كنز يا أبي، كنز.
2: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب. فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي القطان، حسن السعاتي، آلاء البناء، مريم فقيهي، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات

والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض البلغاء: لا يمضي يومك في غير منفعة، ولا يضع مالك في غير صنيعة، فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع، والمال أقل من أن ينصرف في غير الصنائع، والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره، وأن ينفق أمواله فيما لا يحصل له ثوابه وأجره. الحواس تخدع من آن لآخر، ومن الحكمة ألا تثق تماما في من خدعك ولو مرة واحدة. ديكارت.

0: كان بعض البخلاء يأكل نصف الليل، فسئل عن سبب ذلك فقال: في نصف الليل يبرد الماء وينقمع الذباب، وآمن أن يدخل علي أحد فجأة، وآمن أن أسمع صوت سائل يصرخ طالبا المعونة، وآمن الصبيان وصياحهم، إذ أنه موعد نومهم. قال بعض الحكماء: يعرف الأحمق بست خصال: الغضب من غير شيء، والإعطاء في غير حق، والكلام من غير منفعة، والثقة بكل أحد، وإفشاء السر، وألا يفرق بين عدوه وصديقه، ويتكلم بما يخطر على قلبه، ويتوهم أنه أعقل الناس.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك.
2: ما خط القلم.
0: غالبا ما يكون الإنسان حريصا على أمواله أكثر من حرصه

قال لبيد بن ربيعة: أعمل العيسى على علاتها، إنما ينجح أصحاب العمل. وإذا رمت رحيلا فارتحل، واعص ما يأمر توصيم الكسل. واكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. غير أن لا تكذبنها في التقى، واخزها بالبر لله الأجل.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي

0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأحبة، الدول التي تعاني فقراً في الطعام تسعى لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بينما الدول التي توفر لأهلها الثراء الغذائي تسعى لتحقيق الوعي الغذائي، لأن لفقر الطعام وثرائه منعكسات صحية ضارة تلحق أمراضاً بالأفراد والجماعات لها ثمن فادح يدفعه الفرد كما تدفعه الدولة أيضاً.

لقد ألفنا فيما ألفنا أن نسمع عن وظائف الطعام تلوكها الألسن. إنها البناء وتعويض التالف من أنسجة الجسد الهالكة وتوليد الطاقة والوقاية من الأمراض. ولكن الناس على أرض الواقع لا يتعاملون مع هذه القيم الغذائية، وإنما هم على حد تعبير المثل أحد فريقين، إما فريق يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل. ومن هنا صار للدول الثرية غذائياً المتخمة بطونها أمراض غذائية، مثل ما للدول الفقيرة غذائياً وأهلها فارغ البطون أمراض أيضاً. وإذا ما كانت أمراض الغذاء في الدول الفقيرة تدور حول محور تلوث الطعام أو عوز بعض عناصره، فإن أمراض الغذاء في الدول الثرية أساسها الإسراف والتخمة وتدني الوعي الغذائي. وخلال العقود الأخيرة طغت على سطح المشكلة أمراض ترتبط بالمعاناة النفسية لصاحبها، يغلفها الجهل الغذائي ضمن دائرة ما يعرف بالثراء الغذائي.

أصدقاء الموسوعة، إن مجتمع الثراء رسم لأعضائه مقاييس جمالية جديدة تغاير تلك التي بناها المجتمع الفقير لأهله، وهي معايير لم يألفها الناس من قبل ولم يألفوا أمراضها وليس لهم بها خبرة أو تجربة. تقول دراسة أجريت على مجموعات طلابية من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات لندن مع مجموعات أخرى من الطالبات العربيات الدارسات في جامعات القاهرة إن 12% أي حوالي 6 طالبات بين كل 50 يعانين من مرض النهم، وهو فقدان الشهية، وهو مرض لم تألفه مجتمعاتنا ولم يطرق أسماعنا. في المقابل لم يجد الدارسون أي فتاة عربية في القاهرة تعاني من هذا المرض إطلاقاً.

لكن السؤال أصدقاء الموسوعة الذي طفى على السطح هو: هل كان السبب في الأمر هو المجتمع أو هو جو الجامعة؟ وللبحث عن الجواب لهذا السؤال قام الباحثون على دراسة الطالبات العربيات الدارسات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فوجدوا أن المفاهيم التي تتناول مقاييس جمال الجسم البشري وتناسقه ومتطلباته هي المقاييس الغربية التي تختلف عن المفهوم الشرقي الذي يميل إلى الامتلاء، بينما يميل أهل الغرب إلى اعتماد النحافة أساساً للصحة والعافية. فما هذه الأمراض الجديدة التي استشرت في عالم أهل الغرب حتى نعد لها العدة لندفع بلواها عن مجتمعنا وأهلنا؟

النهام. مرض النهام قديم، عرفه الإغريق من قبلنا وسموه مرض الثور الجائع، وتعني هذه التسمية في لغتهم بوليميا، لأن بولي معناها الثور، بينما تعني كلمة ليموس الجوع. وقد سمينا هذا المرض نحن في لغتنا الدارجة باسم الدور المرضي، وسماه مجمع اللغة العربية باسم النهام أو القشم. وهو مرض يتخير ضحاياه من بين الإناث أكثر مما يتخيرهم من بين الرجال، لأننا نجد 50 مريضة في مقابل كل رجل مريض واحد. والغريب المضحك أن المصابين بالقشم أو النهام يلتزمون بقواعد الحمية الغذائية نهارا، بل إنهم يسرفون ويغالون، ثم يعمدون ليلا إلى التهام الطعام بشرة وبسرية تامة، حذرا من أن يراهم أحد، وبعد أن تمتلئ البطون يعتريهم الندم وتأنيب الضمير، فيعمدون إلى التقيؤ. وهكذا تدور الحلقة الغريبة، حرمان في النهار وإسراف وتقيؤ في الليل. يصاحب هذا كله إسراف في تناول أقراص منع الشهية وأقراص مدرات البول والمسهلات.

أصدقاء الموسوعة مجموعة من التناقضات والتصرفات اللامنطقية التي لا تتطابق مع المعايير العلمية، وإنما هي من وحي معايير وهمية خاطئة ترسبت في قناعات أصحابها من المرضى، تلك التي تعتري مرضى النهام ويعزوها الطب إلى مرض الاكتئاب النفسي، مما ينضوي تحت اختصاص الأطباء النفسانيين. وحتى نفهم طبيعة هذا المرض لابد لنا في

بداية أن نميز بين مفهوم الشهية ومفهوم الجوع، لأن الجوع يعني الحاجة إلى الطعام بدافع غريزي، بينما الشهية تعني الرغبة في بعض أصناف الطعام بدوافع نفسية تشكلها العادات، لهذا فهي سمة مكتسبة. فالطفل نراه يجوع ولا يشتهي، وكذلك الحيوان، لكن الشهية سمة حضارية مستحدثة، ولهذا ففقدان الشهية مرتبط بأسباب نفسية على الأغلب إذا لم يكن هناك مرض عضوي يكبتها. والضحايا أغلبهن من النساء الصغيرات السن أو المراهقات على الأرجح، ممن داخلتهن القناعة بأن النحافة مطلب جمالي للمرأة، فأسرفنا في تحقيق هذا المطلب حتى أصابهن الهزال ومظاهر سوء التغذية مع ضعف الدورة الدموية واختلال الدورة الشهرية.

0: وأخيرا أصدقاء موسوعتنا، يؤكد جمهور كبير من الأطباء المتخصصين بأن هذه الظواهر ما هي إلا صورة من صور معاناة نفسية تعزى إلى ما يعرف بالهستيريا يداخلها الاكتئاب. لن نختلف في اسم المعاناة ولا في أسبابها أو طبيعتها، وإنما معرفتنا الحديثة بهذا المرض يجب ألا تغلف حقيقة واقعة، وهي أنه مرض قديم بدأ ينتشر ويستشري، بل ربما تسرب إلينا وإلى مجتمعاتنا الشرقية. فقد أصبحنا نجد واحدة من بين كل 500 قد انزلقت إلى منحدر هذه المعاناة التي قد تحتاج شهورا من العناية والتطبيب. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: جاء علينا نحن العرب زمان كنا فيه يا صديقي المستمع مركز العالم وقبلة الدنيا.
1: كنا نقف من بلاد العالم المعروفة حينذاك نفس موقفهم منا اليوم.
0: استمع إلى ما يقوله قاضي طليطلة المؤرخ سعيد بن أحمد.
2: وإن أمم الأرض صنفان، صنف له معرفة وعلم، وعلى رأس هذا الصنف العرب واليونان ثم الرومان، وصنف من أمم جاهلة هي تلك التي تسكن ما فوق الأندلس.
0: وكان يعني بها شعوب أوروبا.
1: سبحان الله العظيم.
0: قد تقول يا صديقي المستمع إن سعيد بن أحمد مؤرخ عربي فهو يميل مع الهوى، فما رأيك في قول أريستو سانيس المؤرخ اليوناني؟
2: وحين أهملت في كتابي كل ما عدا العرب واليوناني والروم من شعوب وأمم، فما ذاك إلا لعدم وجود ما يستحق التسجيل عندها.
1: ترى هل قنع العالم العربي في تلك الأيام الخوالي بكبريائه وعلمه وثرائه، أم أنه نقل حضارته تلك إلى شعوب أوروبا؟
0: السفارات المختلفة الأغراض تشهد بأن العرب حملوا دائما في كرم وعطاء، حملوا مش على الحضارة إلى أمم أوروبا كافة، لم يتخذوا التفوق العلمي والروحي سببا في التسلط والتجبر، بل سلما إلى عالم أفضل للجميع. سفارة هارون الرشيد إلى شارلمان ملك الفرنجة على سبيل المثال.
1: لنرى ما يقول هارون في رسالته إلى شارلمان.

0: الأمان.
1: وإني أيها الملك أرسل لك مع سفيري هذا عبد الله بن أبي قصد بعض الكتب التي دونها لنفعنا الخاص طبيبنا بختيشوع. وما دفعني إلى إرسال هذه الكتب إلا علمي من سفيركم أن آلام القولون تعاودكم بين الوقت والوقت، وسترى في بعض صفحاتها أن بختيشوع عالجني من علة كعلتك هذه بكثرة التنقل في البساتين وعدم التفكر في المناقصات وقلة الاعتماد على الوسائد والحشيات.
2: أرأيت يا عزيزي المستمع، الطب الحديث يضع الأطباء العرب أسسه ومبادئه منذ 1000 عام.
0: غير أن السفارة بعينها يا عزيزي المستمع تقف منفردة في تاريخ السفارات العربية، حاملة الحضارات إلى شعوب أوروبا.
2: سفارة الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الثاني إلى تورجيز ملك النورمان في أيرلندا في يوم كيومنا هذا،
0: يوم 11 من إبريل عام 840 ميلادية،
2: مدينة أشبيلية عام 838 ميلادية. الأهالي كلهم رجالا ونساء وأطفالا قد خرجوا إلى الشوارع رغم القيظ والريح اللافحة. ماذا أخرجهم يا ترى؟ فلنسأل هذا الرجل.
3: قالوا إن بعض رجال النورمان قادمون لمقابلة السلطان.
2: النورمان؟ كيف وقد فعلوا بأهل أشبيليا ما فعلوا؟
3: للسياسة أحكام يا سيدي.
2: كيف؟
3: تعرف طبعا أن هؤلاء النورمان قوم أجلاف شداد غلاظ، لا علم لهم ولا دين، صناعتهم الحرب في البحار وهواهم في السلب والنهب، ما يعترفون بسلطة حاكم ولا يخضعون لقانون كفعل حيوانات الغاب. وإنهم
2: على رسلك يا سيدي لو سمحت، ولكنهم الآن تحت سلطان الملك تورجيز في أيرلندا.
3: وما أكثر رغم هذا ما يخرجون على سلطانه. أما الغارة على إشبيلية فمن غير إذن مولاهم تورجيز قاموا بها، وعن غير إرادته خرجوا بتلك السفن التي ظنها الناس طيورا حمراء من كثرة عددها وصغر حجمها وسرعة انطلاقها فوق الماء.
2: الذي أعرفه أن السلطان عبد الرحمن الثاني ما أن علم بالغارة حتى أسرع لنجدة المدينة، ففر الغزاة إلى البحر وفي ظنهم أنهم أقدروا على ملاقات العرب في البحر بسفنهم الخفيفة السريعة، فأغرقهم المسلمون بها ولم ينجو منهم أحد.
3: وهل يشفي ذلك غليل السلطان؟ لا والله، لقد نادى بالجهاد واستعد الناس لغزو هؤلاء النورمان في عقر دارهم في إيرلندا، فارتعد ملكهم تورجيز رعبا فما له طاقة بسفننا ومعداتنا الحربية، فأسرع إلى إرسال وفد من أعلم رجاله لمقابلة السلطان لمصالحته وعقد معاهدة صداقة ومودة وتعاون. ها قد بدأ موكب سفراء النورمان يقبل إلى ناحيتنا، أترى؟ ما أكثر الهدايا التي يحملونها إلى مولانا السلطان.
2: ويرضى السلطان عن رسالة الملك تورجيز ويقبل الأموال التي عرضها تعويضا عما وقع من رجاله، ويجيز شروط الصلح السخية التي جاء بها السفير النورماندي.
1: وإن مولانا ملك النورمان يا خليفة المسلمين المعظم يطمع إن رضيتم عنه وصفحتم عما ارتكبه الحمقى من أجلاف رعيته أن تتكرموا وترسلوا إلينا بعثة من جلة علمائكم وخيرة صناعكم فيقيموا بيننا زمنا نفيد منهم ونتعلم علمهم.
0: ترى على من يقع اختيار السلطان عبد الرحمن الثاني سفيرا له إلى ملك النورمان؟ ماذا لو سألنا السلطان نفسه عن ذلك؟
4: والله ما أجد غير يحيى بن حاكم البكري لولا خلة فيه.
0: أقليل العلم هو؟
4: ليس في مملكتي من هو أعلم منه بكل شيء.
0: أفيه حمق لا يليق بسفير؟
4: ما عرفت أحدا أحكم وأذكى وأعقل منه، جلس للفتوى فأجاد وللقضاء فعدل.
0: أفي لسانه عيب؟
4: بل هو جيد الشعر، حسن الأسلوب، عليم بأكثر من 7 لغات.
0: فما تلك الخلة التي تزهدك فيه؟
4: جمال وجهه واستقامة عوده وفيض حيويته رغم أنه في 50، حتى لقد أسميناه الغزال، وأخشى أن تتعلق به ابنة الملك تورجيز فيغضب أبوها وتفسد السفارة.

0: لعل ذلك يكون من أسباب نجاحها، فزواجه من ابنة الملك أدعى إلى توثيق العلاقات. توكل على الله وابعث يحيى الغزال سفيرا لك يا سيدنا السلطان.
1: وتخرج سفينة السفير يحيى الغزال، تتبعها سفينة البعثة النورماندية، متجهين إلى أيرلندا في يوم كيومنا هذا،
0: يوم 11 من إبريل سنة 840 ميلادية. وتطول الرحلة شهورا حتى تصل السفارة إلى عاصمة ملك النورمان.
2: مولانا الملك، قد وصلت بعثة سلطان الأندلس عبد الرحمن الثاني.
3: أنزلوا سفير السلطان ومن معه خير منزل، وأحيطوهم بكل مظاهر العظمة والأبهة.
2: يا مولانا، لا أرى أن تفعل ذلك، وإلا دخل في روعهم أنك تخشى سلطانهم.
3: إنك لتعلم أننا نخشاه حقا.
2: فلا تظهر لسفيره هذا حتى لا يغالي في طلباته لقاء من جاء بهم من عمال وصناع وأصحاب حرف وأطباء.
3: فيما تنصح يا وزيري؟
2: أن تحيط نفسك يا مولاي بكل ما أردت أن تخصهم به من عظمة وأبهة، لتبهرهم وتحط من شأنهم.
3: فافعل ما ترى.
2: وشيء آخر يا مولاي.
3: ماذا؟
2: لقد اعتاد من يدخل عليك يا مولاي أن يسجد لك، وهؤلاء الناس لا يسجدون لغير إلههم، ولن يسجدوا لك أبدا.
3: وما يضيرني ألا يسجدوا؟
2: إن لم يسجدوا ضاعت هيبتك في عيون رعيتك، واجترأ عليك أشراف البلاد وعامة الناس أيضا. وقد يفكر السفهاء في ترك عبادة النار إلى عبادة إله هؤلاء المسلمين.
3: وما ترى أن أفعل؟ أعيدهم إلى بلادهم ولا أقابلهم؟
2: لقد فكرت في حيلة يا مولاي أرغمهم على السجود لك حين يقبلون للدخول عليك.
3: وأية حيلة تلك؟
2: تراها يا مولاي حين أدخلهم عليك في صباح الغد.
0: ترى هل يعلم يحيى الغزال السفير العربي الذكي بما دبره وزير ترجيز؟ لنسأل.
4: لا أدري والله يا سيدتي، ولكني أرسلت إليهم على أي حال أخبرهم بأني ومن معي لن نسجد للملك إذا دخلنا عليه، فإن أصروا عدنا إلى بلادنا.
0: أرسلت إليهم مع من؟
4: مع وزير الملك.
0: فهل جاءك برد من الملك؟
4: أجل، قال إن الملك لا يرغمكم على ما لا تحبون.
0: فإن كان قد دبر أمرا؟
4: سيدتي، متى عجز العربي عن أن يخرج مما يدبر له خروج السهم من الرمية؟
0: إذن فيحيى الغزال يستعد لمكائد الوزير الداهية. حسنا، لنرى ما يكون. فها هو يحيى الغزال ورفيقه في البعثة محمد بن حبيب يدخلان قصر الملك ويرقيان الدرج إلى قاعة الملك، فإذا اقتربا منها رأيا العجب العجاب.
2: أرأيت يا غزال؟
4: لا وزير ماكر، وقد قدرت أنه سيفعل شيئا يرغمنا به على السجود، غير أنني أعترف أنه لم يخطر ببالي أبدا أن يبني حائطا في مدخل القاعة ويجعل باب الدخول فجوة لا يدخل منها الرجل إلا ساجدا.
2: أو ستسجد يا غزال؟
4: لا يجوز السجود لغير رب العالمين.
2: نعود إذا،
4: بل ندخل ونرد كيده إلى نحره.
2: كيف؟
4: افعل بعدي ما تراني أفعل.
2: وماذا ستفعل؟
4: اجلس على الأرض كأنك تهم بالنوم على ظهرك، وامدد قدميك واجعلهما في مقابلة القاعة حيث عرش الملك، ثم ازحف على يديك زحفا ووجهك إلى سقف القاعة. هيا افعل ما أفعل واتبعني.
3: ويحك يا وزير، أردنا أن نهينه فاستقبلنا بكعبي حذائه.
5: إنه لداهية.
3: أهلا أهلا بك أيها السفير في مملكتي.
4: أيها الملك، إني أعتذر عن دخولي بكعبي حذائي في وجهك.
3: أدركت إذن أنك أخطأت.
4: لو لم يكن في القاعة غيرك وغير وزيرك، ما كان هناك خطأ يستحق الاعتذار عنه. أما وبجانبك زوجتك مليكة البلاد، فقد وقع ما يستحق الاعتذار.
3: أيها السفير المبجل، لقد شاهدت قدر عظمتنا ومبلغ ثرائنا وأبهتنا، فظهرك ما ترى، ولعلك تنقل هذا إلى مولاك

0: السلطان.
1: أيها الملك، ما بهرني في مملكتك شيء، ولا أعظمت مما رأيت شيئا يداني تلك الجوهرة الفريدة التي أسعدني الله برؤيتها اليوم.
0: عجبا، كل هذا من أجل الجوهرة الزرقاء في تاجي؟ أهذا ما تعني؟
1: إنما أعني السيدة الجليلة زوجتك مليكة البلاد.
0: ها؟
2: يا مولانا الملك، أسرع بتغيير الموضوع، فإن نظرات الملكة لذلك الرجل تحمل معاني خطيرة. أسرع بحق النار.
3: وتعلقت الملكة بالغزال تعلقا شديدا، حتى صار يدخل إليها القصر دون إذن منها أو من زوجها. عجبا، كيف تسكت عن هذا أيها الملك؟
0: وما في هذا، إن شاء أن يتزوجها خلعتها عليه.
3: ألا تحبها؟
0: أحبها بالطبع، ولكن اعتدنا أن نترك للمرأة حقها في مفارقة زوجها في أي وقت تشاء.
3: وكلام الناس؟ ألا ترى الغزال يدخل ويخرج وقتما شاء ودون إذنك؟
0: من قال لك إن الناس سيتكلمون؟ هذا عرف لدينا، ولا دخل للناس في شؤون الآخرين.
3: سبحان الله العظيم.
4: ترى هل أحبها الغزال؟ لنسأله.
1: الحق أنني قاومت غرام الملكة تود، لكنها رائعة الجمال، هذا فوق شرفها وعفافها، ولقد طلبت أن تطلق نفسها من الملك وأتزوجها.
4: وماذا تنوي أن تفعل؟
1: الحق أنني أخشى رغم كل شيء أن يؤدي ذلك إلى فشل سفارتي، وسأكتب إلى الخليفة في ذلك.
4: فإن أباها عليك؟
1: دفنت حبي في شعري.
4: أقلت شعرا في الملكة تود؟
1: قصائد طويلة. اسمعي هذه الأبيات يا سيدتي العزيزة. كلفت يا قلبي هوى متعبا، غلبت منه الضيغم الأغلبا، إني تعلقت مجوسية تأبى لشمس الحسن أن تغربا، أقصى بلاد الله لي حيث لا يلقى إليه ذاهب مذهبا. يا تود، يا ورد الشباب التي تطلع من إزارها الكوكبا، قالت أرى فوديه قد نورا، دعابة توجب أن أدعبا. قلت لها ما باله إنه قد ينتج المهر كذا أشهبا، فاستضحكت تعجبا بقولي لها، وإنما قلت لكي تعجبا.
4: شعر بديع.
1: ألم تلاحظي شيئا في فودي؟
4: رأيتهما من قبل يخالطهما بعض الشعر الأبيض، والآن أراهما سوداوين
1: تماما. حين تندرت تود مريحة بما في فودي من شعر أبيض، وسمعت ما قلت في ذلك من الشعر، أشارت علي بالخضاب، بل لقد صنعت بيدها الخضاب ووضعته بنفسها.
4: لشد ما تحبك. ترى أقلت في ذلك شعرا؟
1: بالطبع، حين سود الشعر أطرت لونه واستحسنته، وأبت إلا أن أقول في ذلك شعرا، فقلت بكرت تصنع لي سواد خضابي، فكأن ذاك أعادني لشبابي، ما الشيب عندي والخضاب لواصف إلا كشمس جللت بضبابي، لا تنكري وضح المشيب فإنما هو زهوة الأفهام والألباب، فلدي ما تهوين من زهو الصبا وقلادة الأخلاق والآداب.
3: ولم يأذن الخليفة عبد الرحمن الثاني لسفيره بالزواج من الملكة الأيرلندية تود.
4: وعندما حان موعد الرحيل، بعد أن نجحت السفارة نجاحا باهرا، أبت الملكة المحبة إلا أن تكون مع الغزال في سفينته حتى قشتالة، ثم عادت في سفينة أيرلندية إلى بلادها حزينة والهة.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
3: بداية أخرى،
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. قد تصادفك في الحياة المواقف الزينة والمواقف الشينة، ومثل ما في يوم أبيض وسعيد أكيد في يوم يغلب فيه الحزن، ولكن المهم أن أنت شلون تنظر للحياة في جميع مواقفها من الجانب المشرق. تهويل الأمور وتضخيمها من الطباع السيئة عن بعض البشر، وهي غالباً تكون نتاج أحد الاضطرابات الإدراكية. فالأشخاص اللي يميلون إلى تهويل الأمور والمبالغة في خوفهم هم دائماً يتوقعون حصول الأحداث السيئة والكارثية، والأسوأ أنهم يعيشون المشاعر وكأن الحدث السيء واللي يخافون منه صار. يسمي علماء النفس هذه الحالة بالتضخيم، أي أن الشخص يشوف الأحداث أكثر سلبية وقسوة ورعب عن ما هي عليه، ويؤدي هالتضخيم إلى مضاعفات نفسية مثل الاكتئاب. ويصنف العلماء الشخصيات اللي تميل إلى تضخيم الأمور وتهويلها بعدد من الأصناف، أبرزها هي الشخصية اللي عندها خوف غير مبرر، وهالخوف هو السبب الرئيسي لتضخيم الأمور. وعلى سبيل المثال، خوف الشخص من المراجعة الروتينية عند الطبيب، فهو يتوقع دائماً الأسوأ وأن تحاليله بتكون سلبية جداً، وتقدر تقيس هالموضوع على العديد من الأمور.
7: مو بعارف شو أسوي يا أخوي، راجعت كل شيء ممكن يجي في الامتحان، ولكن للحين خايف، أحس أني بارسب. بل إذا رسبت إيش بيصير؟ أكيد ما بقدر أكمل دراسة ولا بحصل وظيفة وحياتي بتوقف.
8: عبد الله اذكر الله يا أخوي، شو هالحج اللي قاعد تقوله؟ هذه مجرد اختبار تقييم مستوى، وبعدين أنت ليش مكبر الموضوع لهالدرجة؟ هذه الاختبار إذا ما اجتزته

0: تعيده مرة ثانية. حتى لو ما اجتزته تقدر تغير التخصص. خل نظرتك إيجابية وأنا أخوك. إيه؟
1: شو أسوي يا أحمد؟ وين أروح؟ مو بعارف شنو نوع الأسئلة اللي بيجيبونها. هو صدق امتحان تحديد مستوى، بس يا أخي أنا درست، أعرف أنه درست وراجعت وسويت كل اللي أقدر عليه، بس قلبي مو مطمن حق الموضوع يا أخوي.
0: أنت اللي عليك سويته، والباقي خله عند رب العالمين. ها العبود بشر، سويت؟
1: الحمد لله يا أخوي، قدمنا الامتحان واجتزنا، والدراسة إن شاء الله تبتدي تاريخ 15 من هالشهر.
0: شفت يا عبد الله؟ شفت يا أخوي؟ قلت لك لا تكبر الموضوع، ترى بسيط، ودايما تشوف الشيء من جانب مشرق. حتى لو ما صار اللي في بالك دايما في الحياة، في فرص ثانية وبدائل ثانية.
2: تضخيم الأمور في الحياة يأثر بشكل سلبي على الشخص، ولو غفل عنه فترة طويلة التأثير بيشمل حياته بشكل كامل. ولكن الخبر الزين أن القلق وتضخيم الأمور والتهويل له العديد من العلاجات اللي يتبعها الأخصائيين، ولكن الأهم أن نبتدي بداية جديدة مع نفسنا ونعترف بوجوده كمشكلة، وبعدها نتجه لطرق علاجه. ومن خلال الاستطلاع التالي بنعرف بعض المواقف عن الأشخاص اللي يكبرون في المواضيع ويبالغون فيها.
3: وموقف قديم صادني، يعني أعتقد أول ما طلعت الليسن وأول مرة بمشي سيارة عقب ما طلعت الليسن. فالموقف اللي صادني شنو؟ أن أنا سويت حادث خفيف، يعني أنا اللي غلطان دعمت سيارة لقدامي. فعقب ما دعمت أنا كنت يعني خايف ومتوتر، والموضوع قاعد يكبر في داخلي يعني، وما نزلت من السيارة. الغريب في الموضوع اللي هو شنو صار، أن أنا تفاجأت أن اللي نزلت بنية، ونزلت لابسة فستان أبيض كامل يعني. فنزلت قالت لي أنت ما تشوف يعني ولا شو السالفة؟ فأنا هني خفت زيادة يعني، فقلت لها أنا تاني ما أخذ الليسن. قالت مفروض ترى أنا اللي أخاف مو أنت اللي تخاف، لأن أنا الحين تشوفني لابس فستان العرس رايحة عرسي. فأنا اللي هولت الأمور وايد بزيادة يعني، فهي قامت تهديني. فهي اللي هدتني مسكينة وعلمتني درس، أن حتى لو صادك أي موقف يعني تيك تيزي وهدي، يخذ لك نفس وقلب الموضوع إيجابي، يعني أن سبحانك يا رب يمكن يكون خيره.
4: ضبط النفس جدا مهم، الصبر والحكمة. أنا ما أمتاز بهالشيء للأمانة، ولكن أحاول أن أنا أضبط نفسي في هذه الأمور، لأن الثقة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار تساعد على حل المواضيع.
5: أذكر مرة رفيجي متصل لي يقول لي الحق أنا سويت حادث. أنا قلت بوه يمكن بسوي حادث قوي. قلت له شون تعورت شي؟ قال له ما تعورت، بس يعني صار لي حادث بصراحة، شفت الموت قدامي. رحت له، حادث بسيط جدا، ما يستدعيك لهالتهويل اللي سواه، وانه حادث وما عرف شنو. الأمر كان وايد بسيط، ومفروض هو مثل أي شخص يهول المواضيع كذي، انه هو ياخذ الأمور ببساطة وهداوة.
6: حادثة مرت علي اني انا طالعة من مكتبي، رحت مكتب زميلة لي في العمل وصديقة في نفس الوقت، اكتشفت انها هي مو موجودة. اللي معاها في المكتب يقول لي فاتت فلانة، طلعت صادها نزيف تعورت وهي تشتغل، والظاهر راحت المستشفى انها متعورة وفيها نزيف. يعني كلمة نزيف بتقولها حق شخص انت تعرف ان هذه مثلا الانسان اللي قدامك يحبه ويعزه، انت ما تدري هاي شنو بيصير فيه. يعني امراض ثانية، ارتفع ضغطك، تقدر الكلمة اللي انت بتقولها. اتصلت فيها على طول، خبرتني ان هي لا، يعني هي مجرد ان هي كانت تشتغل بسرعة لان عندها موعد في المستشفى، فشرطت يدها بورقها طلع منها نقط دم. قولي سووها لي نزيف. قلت لها صدقيني يعني انا يعني خفت. فهاي الاطباع بعد الواحد لازم يتخلص منها، لان هاي كلش ضرورية. حاسب يعني حتى لو بتقول الخبر قوله مثل ما انت شفته، لا تهول في الامور، فانت ما تدري اللي قدامك شلون راح يتقبل الخبر وشنو بتكون اثره عليه.
2: لا تتوقع دائما حصول الاحداث السيئه، وخلك دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى، واجعل لحياتك دائما بدايات جديده ومشرقه. ولو كنت شخص يكبر ويضخم في الامور، بدايتك ان لا تعتبر هالموضوع مشكله كبيره، ولكن ابدا علاجه في الحال. وخل في بالك دوم ان الحياه مو ضروري تصير

0: على خطتك، عزز الأفكار الإيجابية دايماً، أضبط أفكارك التهويلية وقول لها بصوت عالي وقفي، اهتم في صحتك الجسدية والنفسية، اشغل نفسك دايماً بالأعمال اللي تحبها، ولا تتردد في متابعة المختصين إذا حسيت أن الأمر يستدعي للمساعدة للعلاج، واجعل بدايتك الأخرى قائمة على بساطة الأمور. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية.

0: الاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها، وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي. وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك، والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجنا ثقافتنا الغذائية بعنوان إعادة تسخين الأغذية المبردة. إعادة تسخين الأغذية المبردة، احنا تذكرون دائما كنا نتكلم لا تحطون الأكل على في المطبخ، حطوا في الثلاجة، حطوا في ما أدري شنو. إذن العملية عملية التبريد مهمة جدا في الأكل، خاصة الأكل المطبوخ، لأن التبريد مثل ما بنشوف في حلقات قادمة لا تقتل البكتيريا، بنتكلم عنها بعدين بطريقة أو بأخرى، ولكن التبريد ضروري. إحنا نبرد شنو؟ يا إن نبرد أكل إحنا نبي نبرده من أساس، نبي نحفظه. يعني أنا طبخت مثل ما طرحت مرة مثال، قلنا إحنا عندنا اليوم أنا ربة البيت ما تقدر تطبخ باكر، وبالتالي سوت اليوم كمية أكبر، وبالتالي بيأكلون نص اليوم والجزء الثاني أساساً بينحط في ثلاجة، أو بعض الأحيان لا إحنا كلنا وزاد الأكل اللي نسميه متبقيات الأكل، وبالتالي أنا ممكن أحطه في الثلاجة، زادت الوجبة الغذائية زادت، وبالتالي الكمية تنحط في الأكل. طبعا في كلا الحالتين لازم الأكل ما أحطه ساخن، لها طريقة، احنا نتكلم طبعا لها طريقة، ولازم نعيد تسخين الأكل إلى درجة بحيث أن أضمن أن الأكل ذي لا يسبب لي تسمم غذائي بطريقة أو بأخرى. طيب قبل أنا أتكلم في إعادة التسخين، في نقطة مهمة جدا أحس أنها هي مرتبطة بهذا الكلام. إحنا لما نتكلم عن البكتيريا نتكلم عن ثلاثة أنواع من البكتيريا. عندنا النوع الأول اللي نسميه البكتيريا اللي محبة لدرجات الحرارة المنخفضة، اللي هي تعيش في الثلاجة، تعيش في درجة حرارة أقل من 20، يمكن توصل إلى حتى 0 درجة مئوية، وهذه تعيش في الثلاجة، وممكن تعيش في المجمد بعد بطريقة معينة بنتكلم عنها مرة لاحقة. في نوع آخر من أنواع البكتيريا اللي تعيش في درجة الحرارة المتوسطة، اللي تحب 35 34 30 إلى 45 تقريبا درجة مئوية. صور أنا أتكلم عن درجة شنو؟ شوفوا درجة حرارة الإنسان يقع في 37 درجة مئوية، فأنا أتكلم عن درجة حرارة الإنسان تقريبا. وعندنا أنواع معينة من البكتيريا تفضل درجة الحرارة العالية، درجة الحرارة العالية درجة حرارتها بعضها يوصل إلى 75 درجة مئوية، 75 درجة مئوية. وبالتالي إذن أنا إيش مطلوب مني؟ المطلوب مني أنا أوصل الطبخة ذي اللي أنا

حفظتها في الثلاجة إلى أكثر من 75 درجة مئوية. يعني لا الثلاجة لا الحياة لا الطاولة لا الطبخ بعض الأحيان يقدر يقضي لي على البكتيريا. طيب الآن نتكلم عن بكتيريا التسمم، درجة حرارتها المثلى ما بين 30 إلى تقريباً 38-39 درجة مئوية، هذه درجة حرارة الإنسان تقريباً. أما الأنواع الأخرى من بكتيريا الأغذية إلى بكتيريا فساد الأغذية لا، ممكن تتنوع من الصفر إلى ما شاء الله، ما عندك مشكلة، ممكن توجد في الثلاجة، ممكن توجد برا الثلاجة، أي ما كانت. طيب الآن أنا إذا جيت قسمت الترمومتر، تصوروا الترمومتر من الصفر، الآن عندي من الصفر، أنا أتكلم من الصفر إلى 100 درجة مئوية، الترمومتر أقسمه من الصفر إلى 100 درجة مئوية. طيب أنا من الصفر إلى 7 درجات مئوية، 5-7 درجات مئوية، هذه أعتبرها فترة سكون حق البكتيريا. خلونا نقارن الآن بين درجة الحرارة والبكتيريا والطبخ، من الصفر إلى درجة 7 درجات مئوية، 5-7-10 حتى، تعتبر فترة سكون، هي فترة هذه درجة حرارة الثلاجة. إذا زادت درجة حرارة الثلاجة أكثر من 10 درجات مئوية، أحذر أحذر، ما صارت ثلاجة، صارت شولة، صارت فرن. وبالتالي الثلاجة درجة حرارتها من الصفر إلى 5-7 درجات مئوية بس، هذه فترة سكون، البكتيريا ما تموت كثر ما هي تكون في حالة سكون، تكون في حالة سكون، في حالة خمول، في حالة نوم، يعني تنام، وبالتالي تكون جاهزة أول ما أعطيها فرصة تبتدي تنمو. شنو يعني الفرصة؟ أرفع درجة الحرارة، أرفع درجة الحرارة، وبالتالي أرفع درجة الحرارة من وين؟ من 10 أبتدي أزيد أزيد أزيد أزيد إلى أن أوصل 60 درجة مئوية. إذن من 10 إلى 60 درجة مئوية، هذه الفترة الخطرة، الفترة الحرجة. في الفترة ذي، في المساحة في المساحة الحرارية ذي، تعيش البكتيريا، تتكاثر البكتيريا، تنمو البكتيريا. إذا كان فيها 100 خلية بكتيرية، الويبة إذا كان فيها 100 خلية بكتيرية يصبح مليون خلية بكتيرية في أقل من ساعتين، في أقل من ساعتين. تصور أنت تتكلم عن كم هائل من الخلايا البكتيرية، مو بتتكون، تتكلم عن 100-200-300، تتكلم عن ثقل كم هائل من الميكروبات اللي تنمو ما بين 10 إلى 60 درجة مئوية. طيب إذا رفعت الحرارة الآن أكثر، دخلنا في الطبخ من فوق 60، من فوق 65 إلى درجة 100 اللي هي درجة غليان الماء، بالحالة ذي أنا ما أتكلم إلى 75، أتكلم إلى 100، إلى درجة غليان الماء، على الأقل بكتيريا التسمم اللي تسبب لي الخطورة تموت. وبالتالي أنا مطلوب مني إذن أن أرفع حرارة الأكل إلى 100 درجة مئوية، من فوق 75 أنا في أمان، البكتيريا بكتيريا التسمم على الأقل تموت. في عادة التسخين شي يصير؟ الآن الويبة على الشولة على الفرن، وبالتالي البكتيريا تموت. بعض أنواع من البكتيريا، حتى أنواع من البكتيريا التسمم، تتحوصل تسوي أبواغ، تسوي نوع من الجراثيم، تتحوصل تسوي نوع من الكتلة عليها، بحيث كتلة سميكة جدا بحيث الحرارة ما تأثر فيها، وبالتالي تحافظ على نفسها بقوة جدا. طيب احنا في 100 الآن، انت طبخت، خلصت الطبخ، حطيت الأكل إلى أن يفتر، ييت انخفضت درجة الحرارة، ردت درجة الحرارة إلى 60. طبعا أنت ما تقدر تأكل الويبة 100 درجة حرارة، لازم تخليها تفتر شوي. إذا افترت وصلت 60، رجعنا مرة ثانية ريوس الآن، مساء أنا ابتديت من الصفر إلى 100، احنا نبدأ من 100 إلى الصفر. الآن البكتيريا وصلت درجة 60، لا انخفضت عن 60، وصلت 50، بدأت تتكاثر، بدأت تطلع من الحوصلة وبدأت تتكاثر تتكاثر تتكاثر، صارت مليون مليون مليون، ملايين صارت. زين فش سوينا؟ الآن بدأت تنخفض تنخفض تنخفض، هذا الانخفاض الساعتين اللي تكلمنا عنها كذا مرة ما تزيد عن الساعتين، يجب أن لا تزيد، حفظ لا يزيد الأكل، نحطه برا ساعتين، بس ساعتين، قلنا أكثر من الساعتين أنا أعطي مجال فترة زمنية.

هي طويلة حق البكتيريا علشان تنمو. انخفاض درجة الحرارة الوي بتكون على طاولة المطبخ فترة لا تزيد عن الساعتين، لأن الساعتين ذي أنا أعطي مساحة زمنية للبكتيريا، إذا وصلت 10 مليون أعطيها أكثر من وقت وبالتالي تصير بلايين لا يحصى، وهذه طبعا ممكن تسبب لي تسمم بعنف حتى. الآن المهم جيت أنا قبل الساعتين، فتر الأكل وصل إلى درجة برودة معينة وبالتالي خدته حفظته جيد حطيته في الثلاجة، وصل مثلا في الثلاجة درجة حرارة الأكل إلى 4 درجات مئوية، 5 درجات، 4، 3 درجات، وبالتالي البكتيريا مرة ثانية الآن رجعت في حالة خمول، في حالة نوم، في حالة سكون. هاي الويبة الأولى، زين أنا لحين ما سخنت هذه الطبخة الأولى، نزلتها حطيتها بالثلاجة. طيب الآن عندي الأكل، جيت يوم ثاني أبي أسخن هذا الأكل، شو أسوي فيه؟ وبالتالي جيت خدته في الجدر اللي يكون، حطيته في الجدر، حطيته في ماعون، حطيته في أي شيء، حطيته الآن على الفرن. الآن أرجع مرة ثانية بالعكس، أبتدي أرفع درجة الحرارة من 0 إلى 10 في حالة سكون، البكتيريا بدأت تنمو، إلى 60 البكتيريا بدأت تنمو. إذا مساعة كان فيه نفترض 100 بكتيريا، 1,000,000 بكتيريا، الآن هني وصلت إلى 1,000,000,000 بكتيريا باليوم، لأن أنا بعد عطيتها مساحة زمنية وهذا طبيعي، ولكن أوصلها إلى درجة 100، طبخ جيد، أتأكد أن كل جزء في المجبوس في الصالونة في المادة الغذائية اللي أنا أبغيها وصلت درجة حرارة إلى درجة عالية، وبالتالي أنا تأكد إذا كان فيه 1,000,000,000 بكتيريا على الأقل قلصت الكمية البكتيريا، الثقل البكتيري إلى الثقل الطبيعي بحيث لا يؤثر فيني، صح معي؟ طيب الآن أنا بأكل الويبة، من الطبيعي إن أنا أخفض درجة الحرارة، بس هني نوقف، ما أعيد مرة ثانية الويبة ذي، لا أعيدها مرة ثانية أحطها في الثلاجة، لا خلاص أخلصها، إذا ما خلصت أقطها، لأنك تصور أنت تعيد مرة ثانية وبالتالي أزيد كمية البكتيريا 2 و3 و4. هذه إعادة التسخين، وللمرة العاشرة أقول هذه للبيت بس، للبيت بس، المطاعم لا تعيد التسخين، المطاعم لا تعيد التسخين، من الخطأ جدا أن أنا أعطي فرصة للمطاعم أن تعيد التسخين، ما أعطيها فرصة أن تعيد التسخين، ممنوع منعا باتًا على المطاعم تعيد التسخين، بس البيوت إلا ممكن، لأن البيوت على الأقل يهتموا. طيب أنا علشان أخلي عندي بقى أكل، شنو الإجراءات اللي أسويها غير أن أحطها في الثلاجة؟ طبعا لازم ما ألمس باليد الأكل، لأن اليد عادة ملوثة، إنزين إذا كان دياي محشي ولا شيء أشيل الحشوة قد ما أقدر، دياي طبعا في محشيات الثانية الخضرة ما عندك مشكلة فيها كثر ما الحشو التام، أحطها مباشرة في الثلاجة وأحطها بقدر ما يمكن، ما أحطها مر ساعتين مثل ما قلنا في المطبخ، وإعادة التسخين تكون جيدة، وما نقوم بإعادة التسخين مرة واحدة إذا كانت الكمية عودة، وايد عودة، إنزين أنا الأكل اللي بقى وايد يعني ممكن يوقف، ممكن يتم حق مرتين، طيب شو أسوي فيه يعني؟ طيب حرام قطة، إحنا نقول الهدر حرام، طيب حرام قطة شو أسوي؟ أخليه في معونين زجاجيين، 3 مواعين أخليهم 3 إملال، ما عندك مشكلة، أستخدم الملة رقم 1 باكر، الملة رقم 2 عقب باكر، وبالتالي ما عندي مشكلة، مدام ما طلعت من الثلاجة ما عندي مشكلة، لا تطلع من الثلاجة، لا تطلع الملة من الثلاجة، خليها في الثلاجة وحطها فوق يم الفريزر عشان تأخذ أكثر ما يمكن من البرودة، وإذا أقدر بعد أسطحها قد ما أقدر أسطحها بحيث ما تكون مرتفعة 10 سنتيمتر يكون أفضل، إذا شكيت أن الأكل ملوث أو في ريحة أتخلص منه تماما. يحفظ الأكل دائما يا جماعة، دائما دائما يحفظ الأكل يا في 70 درجة وفوق، يعني يكون صاخن في 70 درجة، أو في الثلاجة، لا نحط الأكل في المطبخ خاصة في فصل الصيف، لأن درجة حرارة المطبخ يا جماعة يوصل عندنا 45 درجة مئوية، يوصل 50، يوصل فوق 30 درجة مئوية في فصل الصيف، هذه يعطي فرصة كبيرة للبكتيريا أن تتكاثر. أرجو لكم السلامة أعزائي المستمعين، أخلص حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، والتقيكم باكر في موضوع آخر، ومع السلامة. ثقافتنا الغذائية.

0: يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: دائما يجي في بالنا سؤال، متى راح نقدر نسامح الشخص اللي جرحنا أو غلط في حقنا؟ بس في نفس الوقت يجي في بالنا سؤال ثاني، والجرح والألم اللي تمينا نعاني منه شلون راح يشفى؟ من راح يعالجه؟ الإجابة بسيطة جدا، إن الحياة دروس وعبر، وإن هالشخص اللي بس علشان يعلمنا درس معين في حياتنا. والإنسان اللي ما قدر يسامح للحين معناته إنه هو شخص أيضا ما تعلم من هذا الدرس. أعرف أن بعض الدروس تكون مزعجة لأنها تمس جانبنا العاطفي، تحرك مشاعرنا، لأن احنا استخدمناها بصدق، حبينا بصدق، عطينا بصدق، سوينا وفعلنا وكل شيء كان بصدق ومن قلبنا. لكن بعد ما تتقلص عواطفنا بنشوف أن الدرس اللي تعلمناه أن احنا ما نعطي من مشاعرنا مباشرة. لازم نقلل استهلاك مشاعرنا مع الآخرين، لأن الناس مختلفين. في ناس نشوفهم مرة واحدة أو في مناسبة معينة بالسنة، وفي أشخاص بس نسمع عنهم، وفي أشخاص إحنا نشوفهم مساكين نحاول نساعدهم، وفي الحقيقة هم مو مساكين، إحنا عندنا فائض من المشاعر. البعض يعتقدون أن إحنا في حاجة لمساعدتهم، لكن في الحقيقة إحنا مو بحاجة لذي المساعدة، إحنا اللي نبيه بس إنهم يخلونا بروحنا. وفي أشخاص مؤثرين في حياتنا، هم اللي لازم نتمسك فيهم، هم اللي لازم نترك لهم المساحة الجميلة من حياتنا ونبحر معاهم في عالم بعيد نحقق من خلاله كل أحلامنا وأمالنا ونعيش لحظاتنا الحلوة معاهم. تسامح، تعلم الدرس، واستمع للصوت الإيجابي اللي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن إشادة جلالة الملك المعظم بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال موسم عاشوراء هو مصدر فخر واعتزاز لكافة الجهات الحكومية. قوة دفاع البحرين تعلن أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وتؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية. مملكة البحرين تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، وتدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر ومحاسبة مرتكبه. إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة التي ستبقى بخصوصياتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور. وثمن جلالته رعاه الله الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيدا يده الله بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأريحية، منوها جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، مقدرا حفظه الله ما أبداه الجميع خلال إحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية، شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم. وأضاف جلالته أن إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات الانضباط والتنظيم، بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلا التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع. وأكد جلالة الملك المعظم أن البحرين ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركزا حاضنا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم. كما ستظل المملكة بإذن الله واحة أمن واستقرار ومنارة السلام ووطن التعايش والتسامح والأمان لجميع أهلها الكرام وكل من يعيش على أرضها المعطاءة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال موسم عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذا الموسم هو مصدر فخر واعتزاز لكافة الجهات الحكومية، حيث كان نجاح الجهود التنظيمية ثمرة العمل المؤسسي المشترك الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وأشاد سموه بالجهود الحثيثة والمتكاملة التي بذلتها الأجهزة الحكومية كل في نطاق اختصاصه لإنجاح موسم عاشوراء، مثمنا ما تم توفيره من خدمات أمنية ومجتمعية

كما نوه سموه بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وفي مقدماتها وزارة الداخلية ومجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة إلى جانب فرق العمل الميدانية من المتطوعين، معربا عن تقديره لما أبداه الجميع من وعي ومسؤولية وطنية خلال هذا الموسم، ومشيدا بحسن المتابعة ودقة التنظيم وسلاسة التنفيذ. وأضاف سموه أن موسم عاشوراء هذا العام اتسم بأعلى مستويات الانضباط والتنظيم، بما يعكس ما تتميز به مملكة البحرين من مجتمع متجانس ومنفتح وواحة للإخاء والسلام، ويجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتعاون بما يخدم الصالح العام. وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أياده الله ستواصل بعون الله ترسيخ مكانتها كنموذج حضاري في صون الحريات الدينية واحترام التعددية ومركزا يحتضن القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، كما ستظل واحة للأمن والاستقرار ومنارة للسلام ووطنا للتعايش والتسامح والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وإذ سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها القرار مجلس الأمن رقم 2817، فإن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه، غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرا واقعا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وترى الوزارة في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام السيادة دول المنطقة، ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص الهدنة والاستقرار في المنطقة. وتشدد الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. وتؤكد مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج.

0: العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأنما يتهدد من عندما يتهدد إحداها يهددها جميعا. وإذا تعتز المملكة بالتضامن الخليجي ووحدة المصير الأمني، فإنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار، تواصل إيران نهجها العدائي متجاهلة التزاماتها الدولية عبر اعتداءات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في مملكة البحرين. وتؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي.
1: تظل إيران تمضي في نهجها العدائي متجاهلة المواثيق الدولية ومتحدية المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار، ومع كل اعتداء جديد يفرض الواقع تساؤلا إلى متى يستمر النظام الإيراني في انتهاك المواثيق الدولية وتقويض جهود السلام رغم الإجماع الإقليمي والدولي على ضرورة التهدئة. وبعد التأكيدات المجتمع الدولي بأهمية إنهاء الأعمال العدائية، جاءت الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ لتستهدف المدنيين في مملكة البحرين في خرق صارخ لسيادة المملكة وانتهاك فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين. وقد أدانت مملكة البحرين هذا العدوان بأشد العبارات، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته يحمله وحده مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجا ممنهجا يقوم على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى. وفي المقابل تواصل منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين بفضل جاهزيتها العالية اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في ظل الجاهزية العالية والاستعداد الدفاعي الذي تتحلى به جميع الوحدات العسكرية لحماية المملكة وصون أمنها. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من استضافة مملكة البحرين للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد البيان الختامي المشترك أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يظل مرهوناً بالتزام إيران بتعهداتها الدولية ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة. وهكذا تتسع الفجوة بين الدعوات الإقليمية والدولية إلى السلام والممارسات الإيرانية التي تواصل تقويض الأمن والسلام، بينما يؤكد المجتمع الدولي أهمية الالتزام بالمواثيق والتعهدات، وتبقى مسؤولية إيران قائمة في ترجمة التزاماتها إلى أفعال لا الاكتفاء بالوعود، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون استقرارها.
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وأكدت الوزارة في بيانها رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على تضامنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها. بدورها أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين.

البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جانبها، دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وجددت وزارة الخارجية في بيانها تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد. كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك سافر لسيادة المملكة وتهديدا

صعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. هذا وأدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، معتبرة أنها انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وقال الرئيس اللبناني أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، مما يستوجب تحركا عاجلا لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين وداعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي. أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون أن الهجمات الإيرانية الغادرة تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود، مؤكدا دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة. أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي مملكة البحرين بطائرات مسيرة، وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين بأن هذه الاعتداءات تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على التضامن الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي نفذتها إيران واستهدفت مملكة البحرين، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة. ووصف المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني الهجمات بأنها غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، كما دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817. في مشهد يجسد الاهتمام بتوثيق المحطات الوطنية، يتواصل استقبال وثائق العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالتزامن مع إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تنفيذا للأمر الملكي السامي في خطوة تعكس تكامل الجهود لتوثيق

0: هذه المرحلة الوطنية ورصد ما ارتبط بها من مواقف وأحداث.
1: في محطات التاريخ الوطني تبرز مواقف تتجاوز لحظاتها الزمنية لتصبح جزءا من الذاكرة التي تحفظها الأجيال، بما تحمله من دلالات تعكس تماسك المجتمع ووحدة الصف، وتجسد ارتباط المواطنين بوطنهم وحرصهم على أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق تتواصل اللحمة الوطنية على مسارين متوازيين: أولا، استمرار وثائق العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وثانيا، إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تنفيذا للأمر الملكي السامي، في خطوة تهدف إلى حفظ هذه المرحلة الوطنية وتوثيق أحداثها ومواقفها في سجل يوثقها للأجيال القادمة. وفي صورة وطنية متجانسة العناصر، ما زالت العائلات والأسر البحرينية تسجل بوفاء برقيات العهد والولاء، تأكيدا على وقوفها خلف قيادة ملك البلاد المعظم، وتأييدا للإجراءات التي اتخذت بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى إلى المساس بأمن الوطن واستقراره، مع التشديد على أن حماية أمن مملكة البحرين واستقرارها تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. وفي موازاة ذلك، تعمل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني على توثيق هذه المرحلة الوطنية بمختلف أحداثها ومحطاتها، وجمع الوثائق والمعلومات والشهادات ذات الصلة وفق منهجية علمية ووطنية تسهم في حفظ هذا الإرث الوطني وتعزيز حضوره في الذاكرة الوطنية. وتشكل لجنة إطارا مؤسسيا لتوثيق هذه المرحلة بما يرسخ الرواية الوطنية ويعزز حفظها بالاستناد إلى المصادر الموثوقة، ويبرز ما شاهدته من مواقف وطنية ومجتمعية بما يعكس أهمية التوثيق باعتباره جزءا من الحفاظ على التاريخ الوطني. ويجسد استمرار وثائق العهد والولاء بالتزامن مع إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تكاملا بين التعبير على المواقف الوطنية وتوثيقها، بما يسهم في حفظ هذه المرحلة في الذاكرة الوطنية ويؤكد أهمية توثيق الأحداث الوطنية للأجيال القادمة.
0: أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بتأكيد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بالعاصمة القاهرة على اعتماد قرار برلماني عربي يؤكد الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت عددا من الدول العربية، والتأكيد على أن حماية الأمن القومي العربي مسؤولية عربية جماعية، وأن حماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها تمثل أولوية لا تقبل المساس. كما أكد معالي خلال كلمته أن العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين والدول الخليجية والشقيقة، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية البحرينية وضرورة السيادة الرقمية العربية والجهود التشريعية للحفاظ على الهوية الوطنية. وحول جهود مجلس النواب في دعم وتعزيز العمل البرلماني الخليجي والعربي ودور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل الخارجية، معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيدة نعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. أهلا ومرحبا بك استاذة. وفي البداية، يعني هل لك أن تحدثينا عن دور المجالس والبرلمانات الخليجية في دعم العمل العربي البرلماني المشترك، وما هو رأيك في جهود الدبلوماسية البرلمانية البحرينية برئاسة معالي رئيس مجلس النواب؟
2: حدثنا عن دور البرلمانات الخليجية في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ومدى تطورها ودورها في توحيد الرؤى المشتركة إقليميا ودوليا. لا شك أن البرلمانات والمجالس الخليجية لها

0: وتقوم بدور محوري في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المشتركة لدول المجلس التعاون لدى دول الخليج العربي، من خلال طبعا شو؟ من خلال الدعم والمساندة الدبلوماسية الرسمية للدول الأعضاء، والدفاع طبعا عن قضاياها أكيد الخليجية والعربية في مختلف المحافل البرلمانية والإقليمية أيضا والدولية. هناك أيضا المجالس التشريعية الخليجية تسهم بطرح المبادرات الهادفة إلى تطوير العمل البرلماني الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وتعزز العلاقات الثنائية البرلمانية الشقيقة والصديقة. ليش؟ لتدعم توحيد الرؤى والمواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزز أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الدول والشعوب استنادا إلى المواثيق والمصالح الدولية المشتركة. ونأكد هنا على أهمية مواصلة وتكثيف العمل البرلماني الخليجي المشترك انطلاق من الأهداف التي تأسس عليها مجلس التعاون، بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، حيث أن طبعا المرحلة الراهنة تتطلب منا مزيدا من التنسيق والتكامل والشراكة بين دول الأعضاء.
1: أستاذة، كيف ترين مستوى العلاقات البحرينية الإماراتية ومستوى التنسيق البرلماني الثنائي المشترك؟
0: ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن. هالشيء ساعد في نموها وتطورها، وهناك أيضا ثوابت ورؤى مشتركة تجمع البلدين الشقيقين، والعلاقات اللي تنبع خصوصيتها من يعني القربة والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قيادتهما. علاوة على هذا الشيء بعد ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة في إطار مجلس التعاون الدولي، بفضل العلاقة الأخوية المتميزة اللي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه. واليوم المجلس الوطني الاتحادي حريص على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون في مجلس الشورى والنواب في مملكة البحرين، وتفعيل العمل البرلماني المشترك في المحافل العربية، وهذا طبعا بالتأكيد يخدم المصالح المشتركة ويدعم القضايا العربية. طبعا العلاقات الإماراتية البحرينية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من ثقل سياسي وموقع استراتيجي متميز على المستوي الإقليمي والدولي، إضافة إلى تبنيها نهجا متوازنا ومعتدلا في السياسة الخارجية. وطبعا هناك مرتكزات أسست في تعزيز مكانة البلدين كنموذجين ناجحين للتعاون والتكامل الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
1: نعم، من القاهرة سعادة السيدة نعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، شكرا جزيلا لك. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التنسيق البرلماني بين مملكة البحرين ومصر امتدادا للعلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين الشقيقين، ويترجم الدعم المتواصل من قيادتي البلدين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الشراكة والتعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقائه مع معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة، حيث أشاد معالي بمتانة العلاقات البرلمانية بين الجانبين وما تشهده من تنسيق وتبادل للخبرات يسهم في تطوير الأداء التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لدعم العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المصري تضمن مصر كامل مع مملكة البحرين وإداناتها للاعتداءات الإيرانية، مشددا على متانة العلاقات الثنائية وحرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية استمرت لمدة 5 أيام إلى الصين وهونغ كونغ، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم جهود البحرين في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار. وشهدت الزيارة لقاءات مع مستثمرين وقادة أعمال إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الأبطال الجدد 2026 بمدينة داليان، حيث استعرض المجلس فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. كما شارك وفد المجلس برئاسة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في منتدى مكاتب إدارة الثروات العائلية 16

0: لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ، حيث تناولت سعادتها توجه مملكة البحرين نحو بناء اقتصاد تنافسي والفرص المتنامية للاستثمار والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والملفات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية خلال اتصالات هاتفية علاقات التعاون بين دولهم وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد وزير الخارجية القطري خلال الاتصالات ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار. أعلنت وزارة الدفاع في دولة الكويت اعتراض صاروخين فلسطينيين داخل المجال الجوي دون وقوع أضرار مادية وإصابات بشرية. وأكدت وزارة الدفاع الكويتية في بيانها أن القوات المسلحة مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها. هذا وأدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها أن هذه الاعتداءات انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت الوزارة أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجدد البيان التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها. حذرت الأمم المتحدة من استمرار القيود التي ما زال يواجهها تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة بسبب نقص الوقود وزيوت المولدات والمستلزمات الطبية. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أن الشركاء في القطاع الصحي قدموا قرابة 240 ألف استشارة طبية عبر 194 نقطة خدمة في غزة، مضيفا أن حالات أمراض الجهاز التنفسي الحادة والأمراض الجلدية لا تزال هي الحالات الأكثر شيوعا. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون استلام الشحنات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن جهود تقديم المساعدة في مجال المأوى الطارئ تتواصل حيثما أمكن ذلك.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنان رياض الصنباطي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

جمال الكون في حسنك، وفن الحب هو فنك، وكل الزين فيك انتي يا أحلى عندي من كل شيء. يا حورية وسط البحور، يا أحلى من بنات الحور، يا دانة في الخليج انتي عزيزة وين ما كنتي. وشو صفيك وشو خلي، حويتي كل حسن أصلي، حياتي انت يا عمري وحبك بالحشة يسري. نعيم الدنيا في قربك، عذاب القلب في بعدك، ويكفيني رضا منك وقضي هالعمر يمك. خليفة العيسى.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. معجم ثري، ومهما قدمنا لكم نجد واحنا مقصرين. احنا قسمنا الى صفحات ونتحدث في كل صفحة عن عنوان رئيسي يحتوي ما يحتويه. نشوف الان الصفحة الاولى ايش عندنا.

0: في الواقع
1: إذا كنت عزيزي المستمع لحقت على الخمسينات والستينات والأربعينات ومو بالسبعينات، فلا شك في فريجك القديم تسمع كثير من الباعة الجائلون الآن يبيعون في سيارات أول يدزون

عربانة أو يشيلون صرة على ظهرهم أو على الله يعزكم حمار، ويصرخون يبيعون السمك المنشوس، يبيعون الملح، يبيعون الماء اللي يبونه من الحنينية، ما يبونه من المصانع، ما كان في مصانع، ويبيعون الخضرة ويبيعون كل شيء. لكن دائما في واحد كنا نشوفه يدز عربانة، كان يصرخ، شي يقول، يقول زري عتيج، مو عتيج، من عند صفر عتيج، صحن عتيج، مو عتيج، غوري عتيج، من عنده خياش، من عنده جذور، من عنده، يعني بضاعته كل شيء عتيج يشتري من عندك. هذه الحرفة الزرع عتيج كانت موجودة، وكانت الناس تتخلص من أشياء كثيرة ما تعرف سعرها. يعني ست بيت عندها زرع عتيج، الزريط احنا نعرف ان هذه خيوط ذهبية، تشقق ثوب عتيج عنده والزري صار عتيج، خذته وعطت هذا الريال، عطاها صحن، يستنسون بالصحن، هذا الرجل يبيعه على تاجر آخر حتى يصل عند اليد المختصة. شو يسوون؟ يحرقون هذا الزري ويصهر ويستخرجون من الذهب، وصاحبة البيت باعت ذهب ولا هي تدري. نبيعهم غوري مو عتيج أو سماور، انتهى وقته، ما نعرف قيمة الأثرية، مصنوع من نحاس، يبيعون على التجار الخرد بالكيلو، هم كيلو النحاس بالشيء الفلاني، ربتين ثلاث، ربية نص ربية في ذاك الوقت، بس اللي يعطونك بداله شنو، صحن يديد أو غوري معدن يديد. نبيعهم المعدن، ولو أن سوق المعدن هالأيام رائجة من العلب ذي، علب العصير والكولات الموجودة الآن، العلبة ما تنقط، في ناس تجمعها وتبيعها بالكيلو وتصهر وتصدر، وأحيانا تصنع هني في بعض المصانع يصنعونها. نرجع لزرع عتيج، هذه من الحرف اللي كانت موجودة. وكان يشتري كل شيء مثل ما قلنا، الشمعدان القديم، الجذر العتيج، الأثاث المنكسر، وما يدفع فلوس، إنما تتم المقايضة، عطوني شيء عتيج وأعطيكم شيء جديد. وأيضا كانت مهنته بسيطة ولكن مربحة، نظرا لأن تقع تحت يده أحيانا تحف صاحب البيت ما يعرف، يعني ورث طاولة عتيجة من يده، يده ذي ما جايب الطاولة ذي من الهند، من أحسن أنواع الخشب المزخرف، وانكسرت وتمت متشوحة، تخلصوا منها، عطاهم صحن ولا عطاهم قوري استانسوا، والأخ زارع تيجي يعرف سعرها أو يبيعها على ناس يعرفون سعرها. هذه الآن أصبحت ظاهرة كلش قليلة هالحرفة، وانتهت من البحرين تماما، ولكن حل محلها زارع تيجي من نوع آخر اللي هو دكاكين بيع الأثاث المستخدم أو الأدوات المستخدمة. أي شيء عندك الآن قديم في البيت، ترفع السماعة، أيك الشراي ويشتري منك المكيفات والثلاجات والأسرة والأثاث اللي ما تبي، ويدفع لك ثمن نقدا، ويقوم هو بتصليح وتجديده ويبيعك أثاث مستخدم وإلى صفحة جديدة.

عزيزي المستمع، في أحد الأيام كان عندي صديق وقدم لي قدوع، نوع من المكسرات قبل الشاي، وياب لي وقال لي أكل. قلت له سيد شو يسمون الأكل هذه اللي جد

قدامي ولا اقول هادي حم بصيص. انا افتكرته انه يعني يتغشمر. قلت له حم بصيص؟ شنو الحم بصيص؟ قال هاي يسمونه حم بصيص، هل ناكله ذي؟ قلت له هذه يسمونه بفروه. قال لي انتم تسمونه بفروه، احنا نسميه حم بصيص. طلع ان اسم العربيه فعلا في اللغه العربيه الحم بصيص او الكستناء او القسطل. بنتحكي لكم الان عن بفروه او الحم بصيص او الكستناء او القسطل. اسمه شاه بلوط، في القديم يسمونه شاه بلوط، والكستنة طبعا إلى الآن أهل الشام يسمونه كستنة. هذه بفروة احنا نشويها وناكلها، والخذن الاسم لأن تحت الغلاف شعيرات تشبه الفرو، وأطلقنا ما نبي نعور راسنا شو اسمه سمينا بفرو وانتهى الموضوع. الواقع هذه النبتة لها فوائد جمة يعني. خلينا نشوف ايش كتب عنها داود الأنطاكي. داود الأنطاكي ناس وايد يقولون لي من ذي تستشهد به، هذا طبيب عربي قديم عنده كتاب اسمه التذكرة ويسمونها تذكرة داود، وبعض الأطباء يقولون قال داود في تذكرته يعني في كتابه. يقول قشره طبقتان، الأولى كالصوف ولذلك يسمى بفروة. ها إذا حتى العرب كانوا يسمونه أبو فروة. وتحت هذا قشر رقيق ينقشر عن حبة إسفنجية تنقسم نصفين يصلح شحم الكلى وقروح المعدة، وهو غذاء جيدا. وان اكل مشويا بالسكر واخذت فوقه الاشربة هيج تهيجا عظيما وقوى البدن. وقيل ان اكله يجلب الطاعون، لا طبعا، وادمانه يولد الجذام، لا طبعا. يعني انا اعلق على ما قاله داود، طبعا ذاك الوقت كانوا يؤمنون بشيء ونحن نؤمن بشيء اخر. وان اكل فينبغي ان يكون بالسكر ودهن الفستق. الواقع ان اكل حتى خالي كذي سواء كان مشوي او ني هو لذيذ. والنصارى تقول، وطبعا داود الانطاكي طبيب نصراني، النصارى تقول ان شرب ورقه رطب يمنع الشيب، واذا خضب به الشعر حسنه. وبعضهم يرى ان اكله يورث الوجه حمره لا تزول. طبعا احنا ناخذ ونخلي، ناخذ يعني نستفيد منه ونخلي الا ما نقتنع به، سواء كان اللي ذكرت لنا هو داود الأنطاكي أو حتى أفلاطون إن شاء الله. الواقع أن هذه النبتة غذاء نشوي ممتاز، تحتوي على مواد أزوتية وسكرية وغنية بالأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والكبريت. لذلك فإن البفروة يعني غذاء منشط ومقوي للعضلات والأعصاب والشرايين ومقوي للمعدة، وأيضا تصلح للنحاف وللأطفال وللشيوخ وللناقهين والمصابين بفقر الدم، وتصلح باختصار لكل الأشخاص الأصحاء بشرط أن تمضغ جيدا حتى يتم هضم المواد النشوية بواسطة اللعاب فلا تتأذى المعدة. وبعدين في نصيحة للمصابين بأمراض عسر الهضم والكبد والسكري، يجب أن يمتنعوا عن أكل بفروة لأن فيه نسبة من السكر طبعا. وتحتوي أوراق شجرة

0: الثروة طبعا ما تزرع في المجتمع البحريني، ولكن تقول الأطباء العرب، يعني يقولون الأطباء العرب أن أوراق الشجر القسطل تحتوي على حامض يسمى علميا حامض التينين، وهي مفيدة في حالات السعال الديكي. احنا نعرف ان السعال الديكي الان له دواء في الصيدليات يباع، ما يحتاج ناكل بفروة وغيره ولا نشرب ماي قباقب مثل ما كان المجتمع البحريني قبل الصيد السعال الديكي اللي هو بحمير يشربون عنه ماي قباقب او يشربون حليب حمارة، يعني يقول لك اي مفيد حق البحمير. وعلى هذا تكون حلقتنا انتهت، ونرجو ان نكون وفقنا في اختيار موادها، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة، وفي امان الله.
1: معجم الالفاظ والتعابير البحرينية من اعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة

تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي معاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليف العيسى.
1: حبيبي

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

أنا الخلل حد وش مانعك يعني أنا أبيها من الله على الحب متهدد وصامل ومتوعد تعشقني تع

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواجه

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد

0: مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة.

0: شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يتجدد بكم مستمعين عبر إذاعة البحرين، ولقاؤنا يستمر مع القامات الإذاعية التي كان لها قصب السبق في وصول الإذاعة إلى ما هي عليه من تقدم وازدهار في برامجها ومسلسلاتها. فأهلا ومرحبا بكم، ورحب باسمكم جميعا بالأستاذ محمد الجابر. ضيف هذا اللقاء هو المخرج الإذاعي المعروف. أستاذ محمد، مساك الله بالخير.
7: مساك الله بالخير والسرور والسعادة إن شاء الله.
6: حياك الله، سعيد بتواجدك معنا أستاذ محمد في هذا اللقاء اللي يعني نحاول قد ما نقدر أن احنا نرصد فيه يعني ليس السيرة الذاتية لضيوفنا، ولكن يعني الحقبة الزمنية اللي عاصروها مع إذاعة البحرين.
7: سعادة أبوك.
6: وحضرتك أستاذ محمد طبعا يعني من المخرجين المشهود لهم بالتميز دائما في العمل في البرامج والمسلسلات اللي راح ان شاء الله نجي عليها يعني تباعا. ويعني عرفت منذ يعني فتره بانك يعني تلقب بمخرج الذهب.
7: الله يسلمك.
6: احنا بني ان شاء الله بعد على هذا اللقب ان شاء الله.
7: ما اصدق.
6: الله يسلمك استاذ. لكن نحب بدايه نبدا بنشاه الضيف، ويعني أين كان ميلاد الضيف، ونبدأ مع سنين الدراسة وإلى غير ذلك. فالميلاد كان سنة 1956.
7: نعم
6: نعم. وين كان أستاذ؟
7: في فريج كانو اللي مرافق لفريج الفاضل.
6: نعم.
7: المنامة.
6: نعم.
7: أي نعم.
6: إذن الجو
7: ومن يعني أنا أسميك الشيء الغريب، أن من بدايتي وأنا صغير أحب يعني الراديو يختلف في البيت يعطوني إياه، يا ما صلحة يا ما خربة نمرة واحد. فالحمد لله يعني تعب نفس الهواية كانت عندي من البداية.
6: إذن دخول الراديو كان مذكر في البيت.
7: نعم، ودائما معلوماتي دائما يعني كنت بو تعرف أستاذ حسن أول يعني الإذاعة قالت الإذاعة قالت خلاص يعني
6: القول مقالة الإذاعة.
7: إيه نعم، القول مقالة الإذاعة. فكل المعلومات ويعني كنت مستمع جيد للإذاعة.
6: إحنا نتكلم عن فترة الستينات والسبعينات.
7: إيه نعم،
6: الإذاعات اللي كانت مسموعة في وقتها أستاذي يعني تذكر؟
7: يعني كنت وايد أنا من متابعي حق إذاعة لندن البي بي سي، صوت العرب، الكويت، ودائما يعني يعني حتى يعني إذا أي واحد الله يسلمك يعني في أي مهنة لازم يطور نفسه من خلال المستجدات اللي قاعدة تصير. مثلا أنا كنت دائما مستمع إلى الإذاعات من تكارلو طبعا في الفترة اللي بعدها، فتأخذ الفكرة مثلا إذا فكرة عجبتك أنت تأخذ نفس الفكرة بس تضيف عليها، ما تأخذ نفس الفكرة وتسويها. فالحمد لله والتوفيق بيد رب العالمين.
6: سبحان اهتمامك بالإذاعة أستاذ محمد في وقتها، يعني هل ولد لك شعور بأنك ممكن تكون يعني في كنف عمل إذاعي، تكون مثلا من ضمن فريق العمل كمذيع ولا كمقدم ولا كمخرج؟
7: لا والله يعني أنا على هالفترة الطويلة اللي اشتغل فيها في الإذاعة دائما أخاف من شيء اسمه ميكروفون.
6: لا لا، أقصد الفترة اللي قبل لا تنضم فيها إلى الإذاعة، فترة استماعك للإذاعة، هل ولد هذه لك شعور يعني أنك مستقبلا ممكن أن تكون يعني تشتغل في الإذاعة؟
7: نعم نعم، كنت وايد أنا من مستمعين جيد حق الإذاعة، حتى

0: بعد ما اشتغلت في الاذاعه الفتره يعني اشوف حياتي الاوليه يعني سبحان الله يعني كنت وايد يعني داوثق بالاذاعه واشتغل في الاذاعه يعني فاهم شلون؟
1: نعم. طبعا الفتره الدراسيه تلقيت التعليم الابتدائي في المنامه ايضا.
0: في المنامه نعم.
1: تذكر المدرسه؟
0: اول ما بديت في مدرسه يسمونها مدرسه محمد عيد.
1: مدرسة محمد عيد هاي المدرسة الأهلية كانت.
0: كان في بيت عود. في فيج الفاضل في فيج كانو. هاي المدرسة. وسوى يا أستاذ كان في دغسني والله في الصف الأول.

0: الفتره طويله عشان تشوف اشتغلت معه في الاعلام. يعني يا ابوي في الاذاعه القديمه يا ابوي كموظف اشتغلنا مع بعض
1: ما شاء الله
0: ولين الحين موجود الله يطول بعمره.
1: امين يا رب العالمين. الله يعطي الصحه والعافيه. بعد المرحله الابتدائيه كان النظام التعليمي شلون استاذ محمد؟ يعني هل كان في مثل اليوم الاعدادي بعدين الثانوي وكذا ولا؟
0: اي نعم اي نعم اي نعم. كان أول إعدادي ثاني إعدادي ثالث إعدادي ما كان موجود.
1: نعم. من عقب المرحلة الإعدادية.
0: إيه نعم.
1: الطالب يبتدي المرحلة الثانوية ولا؟
0: إيه نعم. يبتدي المرحلة الثانوية. بعدين ضافوا ثالث إعدادي.
1: نعم. إيه. هني دخولك الإذاعة أستاذ هل كان في فترة يعني خلينا نقول في فجوة صار ولا رأسا يعني قدمت في الإذاعة وقبلت؟
0: أنا الله يسلمك في بداية عندك كان عندي ابن خالة في الإمارات في أبو ظبي، ففي عندنا في فترة الصيف كنا يوم من نحن نشتغل يوم يعني فترة الصيف عندك ما في دراسة مدرسة بندوك هذه فترة في حدود 3 شهور. فرحت عند ابن خالتي عندك أجب أشهر لما خلصت المدرسة، رحت عند ابن خالتي والله عجبتني الإمارات.
1: هذه كان سنة
0: أبو ظبي عادان في السنين بنضحك
1: في الثمانينات
0: يعني في السبعينات
1: السبعينات.
0: فالله يسلمك رحت أبو ظبي يعني ما أدري شو وايد أحب الإمارات والله قعدت عندك وعجبتني الإمارات قعدت فيها فترة بسيطة وفي معهد هناك عندهم في يسمونه ماريا الأشياء المهنية أعمالي فجيت فرصة والله ده تحق فيه ما دام أنا قاعد هاللون وكانت فترة فيه في حدود شهرين هي 3 شهور بس أنا طافت عندي فيتحقت فيه. عقب ما خلصت حنيت حق البحرين نجحت حق البحرين عندك وبالصدفة عندك الأخوي العود عنده علاقة وايد طيبة مع المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه قبل تحي الجنة. فما أدري إذا قال لي تعبين إذا أقولي نندي قال لي بقى مقول ما كنت أعرف أستاذ إبراهيم قال لي مدير إذاعة فالصديق إبراهيم مدير إذاعة على طول يعني
1: رجع الحب
0: رجع الحب يعني فالله يسلمك بس قال لي يا شوي كلمك كلمك تكلمي بالعكس أسرع المباركة وكلم أستاذ إبراهيم قال بس خلي يدي أخوي قال لي أنت لا وين أنا أروح وين المقطع أمشي سيارة فأولي ويامني والله قعد مع أستاذ إبراهيم وذي والحمد لله توفيق بيدي بالعالمين.
1: كان لقاكم في العدلية
0: نعم
1: الإذاعة القديمة.
0: إيه نعم إيه نعم.
1: وشلون يعني كان حوارك مع أستاذ إبراهيم كان يعني هل كان في مثلا سؤال عن اهتماماتك عن شل اللي حاب أن أنت مثلا تشتغله مثلا؟
0: إيه نعم وقال لي أنت لا تبغى تشوف الإذاعة يعني قلت والله من كان ميولي الإذاعة والإعلام وتعرف ومتابعات حق الإذاعة وذي فالحمد لله وافق على طول. أول ما مسكت الله يسلمك خلوني في الكنترول استوديو الهواء لفترة عندك لما تعلمنا على كل شيء شوي عندك في أساتذة من أساتذة اللي سجد منصورهم عبد النبي حسين المخرج المخرج صراحة يعني ما قصر وياي علمني شون طريقة معي مو مثل أرتكم الله يسلمك يعني كان على أيام كان الغيل يعني عندك برنامج وتروح المكتبة تطلع تقريبا فوق 30 شريط وتشيلهم وشيطة مو كاسدة يا شيطة طبعاً انت شفتهم من بعيد
1: الجبات
0: ايه تجيب لك 30 يبيعين جدي جاهد وشيل من دي يعني حبين عندي كم ايام كنت وايد سهل خسر مصر الكمبيوتر على ايام يعني
1: انتو بديتوا فيها بالشقة يعني
0: ايه نعم ايه نعم يعني يعني اذا تبقي مثلا تصفيق أو في أشياء أنت تسويها مثلاً يعني مثلاً يعني أنا يأتي فتى بدنا نأخذ مسجل أبغى شيء على الطبيعة مثلاً موج البحر والله أسجل أخذ مسجل وأسجل موج البحر إني وياي أبنتجها حطها في المسلسل مالي
1: كده. بداية العمل الإذاعي أستاذ محمد كان من

0: خلال عملك في برنامج ولا مسلسل كان؟
1: اي نعم، في بداية دخلنا كرشت برنامج عندك مدته في حدود 10 دقائق من أقوال الصحف.
0: نعم.
1: الأشياء السهلة. بعدين الله يسلمك أكبر خط قضايا إسلامية، لقاءات يعني مقدمة قدام، مقدمة في الوسط والضيف.
0: نعم.
1: فهي الأشياء السهلة.
0: فأنتوا كنتوا تختارون، قلت لي، المواد من الإذاعة نفس من الأرشيف،
1: من الأرشيف، من مكتبة الإذاعة.
0: من مكتبة الإذاعة.
1: نعم.
0: وكل مادة موجودة على على على بكرة.
1: نعم. وخاصة إذا بغيت مع الثيارات عشان ما أثر مدة 30 ثانية، يمكن تسمع 15 شريط
0: لين تصيده.
1: لين تصيده هاي ما أثر لتربية. بس أستاذ يعني كنا يعني طبعا حتى الحين أنا ما بقاطم الموجودين، يعني أنا أستاذ غاية الإذاعة من الجيل اللي اسمه جودة، وصلوها للجيل الجيل الأول، وصلوها للجيل الثاني، الجيل الثاني وصل الجيل الثالث، لما وصلتنا احنا عندنا هم صراحة بعد ما قصروا، واللي جايين بعد في المستقبل بعد اكيد ما بيقصرون، لان البحرين ولاده الله يسلمك. البحرين ولاده.
0: صعوبة العمل على الاجهزة هذه استاذ، بالرغم من ذلك انتم كنتوا يعني تجهزون المواد وتطلع بالساعة وبالثانية.
1: نعم.
0: لأن كان عندكم
1: لوج.
0: إيه
1: نعم.
0: أكلمنا عن هالموضوع أستاذ، خلنا في جو العمل الإذاعي على الـ على الـ على الكنترول، على أساس إن إحنا يعني نعيش معك هذه هاي التجربة.
1: إيه نعم أستاذ. أول ما تبدأ العمل الإذاعي هو يعتمد طبعا الإذاعة ما تكلم، ما بتكلم قبل الحين مثلا الإذاعة 24 ساعة.
0: نعم.
1: ففي شفتات.
0: صح.
1: عندك شفت صباح مبكر، وفي الظهر، في المساء، في بالليل. ففي جدول يتناوبون عليك الواحد تقريبا يعني 8 ساعات 8 ساعات. يجيك الله يسبك اللوج، بأن تمشي على اللوج. إن مثلا في البداية عندك السلام، إذا جاي على أيام الافتتاح الإذاعة ما قاعد منن السلام الملكي عندك، بعدين القرآن، بعدين أقوال الصباح، فوزيات،
0: هذه كلها بكرات،
1: كلها بكرات، شيلوحات. هاي أشياء الأستاذ، يعني لا أقول لك أن الأشغطة يعني عكس الحين طنقة زر.
0: صح.
1: وبعدين أنا أسلمك الحين مثل قبل من الشيء الحلو اللي تحس فيه أستاذ، أنا بتعجب أول مو هو مثلا الحين في موبايل وفي تلفونات وصور، وذلك كانوا يحطون صورين مثلا أنا في عندي مسلسل عمل جوابي، في أنا في عندي مسلسل كذا كذا اسمي، ويحطون صورتي في جريدة يعني. نعم. في أي أخبار الخليج والأيام، صدق أستاذ يعني تشوف التعميلات، مبروك على المسلسل، شنو المسلسل، شنو ذا، شنو في نفسك ما تعرفك، وصدق صور يعني، بس ولا منه صور على طول وحفظة يعني عكس العين تشوف على طول ذي.
0: نعم.
1: فكان التواصل يعني شيء غريب،
0: وكان الناس عندها فضول يعني هذا المخرج شون شكله،
1: شون دي. نعم. وكنا بس على الجريد جريدة، إذا عندك شيء حطوا صورتك، إذا عندك برنامج ويعرفونك أنت أصلا أسود يعني، وتعرف أول بعد أسود وأبيض الصورة.
0: طيب أستاذ، أنت يعني ذكرت لنا طبعا من شوي أن أنت يعني بحكم كونك في الإخراج طبعا مبتعد عن المايك، مع أن أنت صديق المايك.
1: نعم.
0: بس اليوم أنت
1: أخاف منه.
0: أي بس اليوم أنت مجابر المايك اللي انت يمكن تخاف منه شوي، شنو شعورك اليوم؟
1: لا بالعكس يا اخي، اللي قاعده معاك يعني فتحت صدرك، فنسيت انا انسى قدامي مايك.
0: الله يسلمك، احنا نبي كذي
1: من الاشياء، من الناس اللي تخاف من المايك. يعني كان كنت ماسك بعد الصبح فسلم الميكروفون وايد راحت،
0: وهذا يخلينا دام انت فتحت موضوع برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: أيوة.
0: او اللي كان اسمه طبعا البحرين تصبح.
1: بعد صبح. نعم. أيوة.
0: انضمامك للبرنامج كان من البدايه استاذ.
1: من بدايه البرنامج.
0: من كان معاكم في الستاف؟
1: كان الله يرحمه عندك المعد عوض هاشم.
0: الله يرحمه. نعم.
1: هاي بالبدايات يعني بالبدايات بعد صبح اول حلقه، ثاني حلقه نقول اول شهر.
0: نعم.
1: كانت منى غزال العليوات.
0: نعم. منى غزال العليوات
1: يعني كمعدين يعني، وبعدين

0: سيفي كان برنامج متعب يعني،
1: ويعتبر ان اثقل برامج،
0: اثقل برنامج في الاستاد، يعني لازم تكون موجود الساعه 5 الصبح يوميا، يعني 5 الصبح تقعد تجهز امورك عندك 6 ونص تطلع على الهواء، وتعرف مو مثل كمبيوتر زين الاغنيه ذي وين في اي شريط تكتب في اي شريط وجمدتها وجمدتها يعني فمتعب البرنامج.
1: كان في
0: بس كان حلو يعني، هو صار ودام البرامج اللي تضحك الناس وتخفف عليهم، هو برامج اللي الناس بتعرفها.
1: كان في البداية بدون اتصالات صح؟
0: في البداية بدون اتصالات،
1: مع الوقت صار في
0: وعلى ذكر أستاذ بأن البرامج الصباحية اللي قبل صباح الخير كان الأستاذ علي العصفور رابط الشمالية تحية له إذا يسمعنا
1: مجهلة تحيين.
0: نعم. فكانت عنده برنامج مفكرات الصباح. مفكرات الصباح برنامج مدته تقريبا 15-20 دقيقة. بس يجيب لك الطقس ويجيب لك العملات ويجيب لك الأخبار السريعة والافتتاحات، أي في معارض في ذي، يعني تقنية البعين كاملة. بس ما كان على الهواء. وأستاذ علي دخل الطقس يقول يوم جميل.
1: بداية البحرين تصبح كانت في العدلية أستاذ ولا هني في مدينة عيسى؟
0: في مدينة عيسى.
1: بعد الانتقال من العدلية لمدينة عيسى. انتقالكم من العدلية إلى المجمع الإعلام الحالي في سنة 83. شو اللي تغير في هذه الانتقالة بالنسبة لكم كموظف؟
0: السؤال يعني إحنا كنا في العدلية. يعني حتى تفكر شو كنا نشتغل، بس استاذي الشيء الغريب ان ذيك الايام ما عندك وقت، ما تدري عن الوقت، يعني تدش الاذاعه الساعه 8 الصبح وما تطلع الا الساعه 11 في الليل.
1: ما شاء الله.
0: استاذي يعني ما تدري عن الوقت، ما تدري يعني شلون يقعد، انت ما تدري يعني تدش صفر تطلع ليل، تدري تدش سينما فاستاذي ما كنت تدري عن الوقت، وما كان مرتبطين مو من زوجين مو يعني وبعدين يعني الحب للإذاعة.
1: تذكر الموظفين اللي كانوا معاك استاذ هناك في سواء في شعبة الإخراج ولا في قسم العدد والتقديم؟
0: اي نعم، كانوا ويانا في الاستوديو الهواء الله يرحمه عيسى الجلابه،
1: الله يرحمه
0: سلام، الله يرحمه محمد انصاري، عبد الله ابو الفتح كان موجود، يعني عبد النبي حسين طبعا كان موجود، نبيل العلوي
1: هاي في التنفيذ والإخراج،
0: هاي في التنفيذ والإخراج. نعم.
1: من ناحية
0: وكان الله يرحمه أحمد سليمان.
1: نعم. في التقديم
0: نعم، أستاذنا الكبير عبد الواحد درويش.
1: نعم. الواحد نعم
0: نعم. يعني كنا والله ما المرحوم إبراهيم عيسى، كنا مجموعة يعني، وكنا سنة صغيرة يعني، حتى يوم الإجازة ما تقدر.
1: يا سلام.
0: ومن السوالف الغريبة عن الله يسلمك إن أني في مدينة عيسى، بس أي سنة ما أتذكر إنك 83 84 الله يسلمك صادتني الدودة السعيدة.
1: نعم.
0: متى؟ في رمضان. وأنا كان عندي مسلسل رمضاني، يعني بدنا نتعرف عن الحلقة، ما أحب أصوي 30 يعني، كل يوم أستكشف موسيقى جديدة أدخلها كل يوم. فصادت الدودة السعيدة الله يسلمك يعطي مستشفى العسكري، قال لي الدكتور أوكي الحين أنا تجيك عملية ضروري، قلت أوكي بعد سوى العملية، قال لي أنت بتقعد عندنا 3 أيام وبتروح على البيت تريح أسبوعين أو 3. لا قلت دكتور أنا في الإعلام. فتحت الإعلام، قلت ما أقدر أصلا أقعد عندك في 3 أيام، يعني أنا عندي مسلسل رئيسي. قلت صحتك، تحت صحتي يعني ما أسوي مسلسل ما يضع. فصدق طلعت من الدختر بعد 3 أيام، من قد يومين طلعت من الدختر سيدي عشان أقول لهم يعني أنا مو مقصر إنما سويت المسلسل وذي. كان السادة بندينا ذاك النوبة كان الإعلام طيب موظفين من ديوان خدمة يايبين الله يسلمك واحد خبير مغيري علشان يشوف يعني هل احنا الإعلام مستحق للموظفين أو مو مستحق للموظفين. فقال عبد الرحمن عبد الله يسود وللزايد قال أمتي ما ترين ذاك وذي تمام، غير أي حد عند المضان وذي، وأنا عندك عطوني

0: إجازة أسبوعين وهذا ثلاثة أيام قاعد في النخطة فعاود مع الدكتور خلاني بس يومين قال عشان ياي ترى عندي مسلسل هذا قاعد نويكي قال شو موظفين شلون إنك أكل فوت مارا زمان يبطل فيكي قال شو حتى يبطل هذا زمان فضيك في البيت
1: بالرغم من التعب
0: إنك أكل وياي هذا إجازة يشتغل لا أسأل لك أنت يعني وايد أحب الإعلام
1: فريق التقديم في الإذاعة ذكرت السيد أحمد سليمان و
0: أحمد حسين
1: أحمد حسين
0: بس أستاذ بسامحة بقطع صغير
1: تفضل
0: الدراما عندك المشكلة اللي أنا صراحة كم ناصر من النص يعني الحمد لله والتوفيق بأبناء رب العالمين يعني المدير إذاعة عندك إن شاء الله يسمعني حمل من ناعي يقول محمد هذا النص تبغي تخرج لنا بس مثل ما أنا وثقت فيك أعطيتك الناس على قد ذهبية إذا توفي بيا بالعالمية يعني أنا أبضي جهدي واللي واللي الله يكتبه إن شاء الله
1: شلون دشيت أستاذ الدراما؟
0: أنت كنت وايد أحب الدراما أنا كنت أجيتك كنت أستمع
1: أي
0: يعني وايد وايد كنت أستمع إلى أضعاف ثانية وصار بيني بين نفسي أعطي وقلم ليش المذيع تأخر؟ ما قال كلام ويا بعض ليش قطع؟ ليش يعني بدل كاركتر؟ كده تساؤلات بيني وبين نفسي
1: مين كان قبلك أستاذ في العمل الدرامي في الإذاعة؟
0: نعم كان الأستاذ الله رحمه وكان من دوحة الجنة إبراهيم عيسى
1: نعم
0: موقتك أستاذ يعني بحرين ولاده يعني كان إبراهيم عيسى وقبل إبراهيم عيسى بعد في ناس أكيد اشتغلوا ويمكن أنا ملحقت عليهم في الدراما وابدعوا
1: صح
0: مثلا أمل الجيل قبل سلم الغاية حق اللي قبل اللي قبل وحتى احنا الحين بعد سلمنا الغاية بعد في مخرجين مبدعين واسمعهم عنده واللي موجودين بعد بيجوا الناس جدا عليهم فهاي الدنيا صار
1: الحمد لله بداية تلقيك حق خلينا نقول قبل الدش في العمل الدرامي الآن اشتغلت برامج
0: أستاذ نعم احنا في إذاعة البحرين ما في تخصص
1: جميل
0: يعني إذاعة البحرين يعني أنا اليوم عندك مثلا الساعة واحدة الظهر عندي برنامج جديد الساعة ثلاثة عندي منوحات الساعة مثلا اليوم ثالث عندي دراما فما في تخصص إن أنا بينما أنا مخرج دراما بس ما أشتغل دراما ولا أنا منوعات ولا أنا
1: في شمولية في
0: شمولية نعم
1: هذا شو تضيف حق المخرج أستاذ؟
0: والله تنوع عندك فأنت أي برنامج تأخذه في بداية عندك ناس بتخرجه على الوعد وتعيش وياه يعني مع أنا تحية للأستاذ يونس سلمان
1: نعم
0: عندك الوكيل مساعد يعني من أنا يعطوني مسلسل سلمان عندي مسلسل يعني أثق في كتابة المقدمة
1: نعم
0: فعلى طول وما شاء الله كان على يونس أعطي الناس أنا في بناء أقول له تأيبوتي حبكات هلون هلون هلون هلون وأعطي الناس إياه وما شاء الله كان أعظم مسلسلاتي كلها كتابة يعني مقدمة للأستاذ يونس سلمان
1: ما شاء الله
0: بدأ أستاذ حتى أتذكر من الأشياء الحلوة اللي ما تنسي كنا في مهرجان تونس فالحمد لله والشكر انه بعد الذهبيه
1: ما شاء الله
0: فاحنا ما بقى في دوله يمنى عندك فكنا تعرف طاولات وفد البحرين وفد الدوله الفلانيه الدوله لازم ما تقي اسم فاحنا طاولاتنا صارت تسع جوائز فيقول لي المديره الدوله الثانيه والله إذا عندك بكرة طولتها خالية طولتها خالية يبوها يعني بكرة يعني ما واجه
1: الله أنا اللبان عندي لست من القائمة من البرامج اللي يعني فزت فيها أستاذ الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل يوميات ذياب احنا قبل أن ندش في المسلسلات أستاذ شو اللي يميز خلينا نقول الممثل الناجح في العمل الدرامي
0: في بعض الممثلين يعني يخجلك يعني تعال أول ما يجي الناس وصوره ووضعه عندك

0: وانا مع المسوع المولي الله يذكره بالخير ابراهيم القزول نصور ونوزع نقول له يا فلان بن فلان دوري كذي فلان بن فلان دوري كذي ونفرز الحلقه
1: تمام.
0: هسه في بعض الممثل يجيك قارئ حافظ الدور عندك يعني تقول ما شاء الله كان عن السجن تحس فيه انت ويجيك ممثل تعطي نفس يطف السياره ما يدي عنه ما يقول له في الاستوديو
1: اول مره يقرا في الاستوديو
0: اول مره يقرا في الاستوديو فهي تعبك بعدين صار المواعيد مثلا انت مثلا عندك 10 اشخاص 10 ممثلين موجودين في الاستوديو انا 11 المساعد ماني 12 عندك مهندس الصوت 13 اللي يجيب الضيافه يعني في حدود 15 شخص وما نقدر نبتدي اول حلقه اللي هو فيها موعد الساعه كم نقول مثلا انا دائما اختار 5 العصر عشان حتى لو واحد يشتغل برا يروح ينام يجيني ما يطاح صدقي ساعة 6:30
1: أجود يعني خلاص
0: يعني ساعة البيوت أنا أبغي ألغي بس نب هذين اللي ياو هدو بيوتهم وذي وبعدين صدى أنا ما أحب أسجل بسامع يعني ساعة في بعض المخرجين يقول أنا بأخذ اللي بسمع وبخليه بعدين بدخل
1: باركبة
0: بس إذا ما تكون في روح يعني تعرف روح يعني إذا كانت في نفس يعني ستيب باي ستيب 1 2 3 4 مو 1 7 15 فحتى روح تنفقد في هالحالة.
1: إذن الالتزام
0: الالتزام عندك ويجيك خارق عندك وأنا أول قبل لا أبتدي يعني أول يوم تلاقى تنفيذ العمل بأن أخذ بروفة
1: قبل لا تسجل
0: إيه كان في عندنا حجة اجتماعات نقعد كل أول كنت يجمع فيها نشرب الشاي وبعدين ناخذ بروفة حلقة حلقتين 3 لو 1 مثلا طريقة تشوف شلون مثلا يمد في بعض الكلمات لازم يمدها عشان ما يهدي في الاستوديو فناخذ بروفة حلقة حلقتين 3 وبعدين خلاص جماعة ممتازين نصفق لهم يلا ندخل الاستوديو ندخل ونشوت وفي ناس الله يسلمك مادي أنا ما بغايا بسماء في مثلا هو مسلسل 30 حلقة في يعني مخرج من المخرجين قد أنا سجلت 30 حلقة في يومين
1: 30 حلقة في يومين؟
0: يومين أستاذ أو 3
1: أكيد
0: يعني أنا مو كذا أستاذ أنا أعتفي بعضهم الممثلين يعني أصل يومية بتغني بيني بينك على كل يوم إذا بكذي 5 حلقات أنا شعي نفسية الممثل صار الممثل يبغي يعطيك 5 حلقات وأعطيك بريك بعد مستني نسجل بعد عندك بعد 5
1: لأنه جهد
0: أسجد ويوح وبعدين تيجي عندك يعني تبنيت أنت تكون قارئ وفاهم الدور فأنا لا يعني أنا بي يعني إذا وايد وايد وايد إذا كنا بشوفتهم ممتازين ومراجعين لي 5 سجل زر كتب لا يعني بي كتب أول ما كنت مود مالك مختار وأنا مود مالك اختار تعالوا واشر
1: زين استاذ صارت يوميات الرياض
0: أزل يوميات ذياب الله يسلمك هذه تحية عن يوسف السند ودائما استاذ إذا تلاقوا الكاتب والمخرج يعني قعدوا ويا بعض كثير أفكار أنا ما كان أسمي يوميات ذياب هو كان يسميها المسلسل أبي فوق الشجرة
1: كان يسميها أبي فوق على اسم الغنية
0: إيه. فأخذت أول حلقة ثاني حلقة على السريع أنا ويا قليت أبي فوق الشجرة عبد الحليم حافظ وبعدين وين يعني ذاك فيلم وبعدين اسم مصري أبي فوق الشجرة
1: سنة ماخذين القصة
0: ماضي القصة والقصة كلش تختلف فأنا أسألك في عندي صديق من عائلة الرياض وعند حياتي له فقاعد الله يسلمك إذا كنا متصلين تليفون الرياض هو مكان اسم قريب لكن تعال يوميات الرياض فهي اتصلني تليفون بأستاذ يوسف السنة تحياتي قلت أستاذ الاسم ما بدله قال لي محمد أنا أثق فيك وأنت مستوي سوا بس ليش بتبدل الاسم قلت له الاسم أنا أستاذ دائما باللهجة العامية إنه أبي فوق الشجرة يعني برنامج عندك
1: بالعامية
0: عندك وهي بالعامية فشلون تكتب هذه وبعدين استاذ يعني حتى انا بعد انتبهت وايد استاذ يعني انا اكثر مسلسلاتي يودونها الكويت والكويت ما يعني الله يخليهم ويطول بعمرهم ويحفظهم

0: لهم وايد وايد وايد يحبون البحرينيين ويحبون خاصة اللهجة البحرينية.
1: تقصد إن يودونهم الكويت يبثونهم
0: في ذات الكويت؟ نعم
1: ما شاء الله.
0: إيه نعم يعني والله عند أصدقاء يقولي لهجتكم يعني
1: وايد قريب يعني ترى بيني وبينهم.
0: لا إيه بس أستاذ اللهجة البحرينية ما حتى أنت أستاذ يعني تقول لك اللهجة البحرينية اللهجة تتكلم عادي يعني بس ما أدري هم شلون يسمعون
1: فيها جرس موسيقي يعني. هذه بالنسبة حق أيضا كان في عندك أستاذ المسلسل وحزت عليه على الجائزة الذهبية اللي يوم قالوا ولا تقاعد.
0: أي هذا أستاذ نفس اللي في بعض الناس اللي متمسكين في كراسيها عنده يوم اللي يقولون له تقاعد يسن التقاعد مثلا
1: سكت الدنيا فوية لا وفي ناس فعلا يعني دشوا مرحلة إحباط وصلتهم فعلا يعني أمراض نفسية بسبب عدم تقبلهم لي
0: أستاذي. وأهم شيء في الدنيا القناعة يعني الواحد لازم يكون قنوع في كل شيء. يعني أنا صدق يوم وديت المنصب عندك تطلع في الإذاعة واشتغلت وأبدعت وراكضي فلازم أستاذ يعني أنا تيني فتن أنا أمشي وعن محلي.
1: احنا نحب الذهب لكن شوي بنغير خلينا ندش في الفضة شوي. وحصلت على الجائزة الفضية أستاذ عن مسلسل أصوات في ذاكرة الحضارة.
0: أي نعم
1: هذه يبدو لي أنه عمل بالفصحى
0: أستاذ. هذه يعني العمل أصوات في ذاكرة الحضارة من ثلاث شخصيات.
1: نعم
0: عندك إبراهيم العريض نعم عمل صوت حياته إن شلون ولدوا في الهند وأمه ماتت وعطوه من حليب الجاموس وشلون عاش وشلون أكيد بحرين والكتب مالته والثاني أحمد محمد الخليفة الشاعر البحري.
1: نعم.
0: شلون كان في الصيف يروحون الجسرة ويون المنامة وقصة حياته وأشعاره وايد حلوة.
1: جميل.
0: والعشر الأخرية الله يرحمه الدكتور قاسم الخصيبي.
1: الله يرحمه. إذن هي 30 حلقة.
0: عشر.
1: من كان المؤلف لهذا العمل؟
0: الدكتور محمد حميد السلمان.
1: ما شاء الله. كان العمل بصبغة تمزج بين الرواية وبين الدراما.
0: إذا راوي عندك حتى راوي تيجي عندك أنا خليته يعني هو كاتب النص وعايش الدكتور محمد حميد السلمان. وتحية حق بروين حبيب.
1: نعم أستاذ بروين حبيب.
0: هي غاوية
1: ما شاء الله. احنا بني أيضا على الجائزة البرونزية اللي كانت عن مسلسل محمد بن فارس.
0: اي نعم
1: الفنان الصوت.
0: اي نعم اي نعم
1: محمد
0: بن فارس الأول في الخليج العربي. يعني فتعب بعد يعني لجنة التحكيم يعني أنا متأكد منه هاي بيجيب الذهبية.
1: بس الحمد لله انه هو يعني
0: انا الله يبارك بالخير هشام الغوص في مهرجان الخليج وقال لي نسمع الجائزة الاولى عندك الاطفال الدولة اللبنانية زنون البحرين لا اشوى تلقى عندك الجائزة الذهبية الدراما البحرينية محمد الجابر ما يبغى زي أنا قاعد كان أستاذ سامي القوس مدير الإذاعة قلت له ما يبغى شيء شلون قال ده بس الذهبية اللي تجيب تسوي كل الجوائز ده ما يبغى.
1: الله يعطيك العافية صح سامي. إحنا بني على أيضا الأعمال الثانية ولكن يعني أنت نلت شهادة تقدير من مهرجان القاهرة عن مسلسل بطل من أرض الحياة.
0: نعم ميلان بن زامي جبري
1: وهذا يعني مسلسل صراحة يعني أرفع لك القبعة يعني
0: الله يسلم
1: يعني بجدارة لأن فعلا العمل غير أنه هو يشد يعني يضيف قيمة تاريخية ثقافية للمستمع إلا أن اللي يسمع طريقة الإخراج وتمثيل الأصوات اللي كانت موجودة يعني شيء رهيب.
0: أستاذ والله عظيم إذا في شكر صراحة حق الستاف اللي كانوا وياي الفريق يعني صراحة كلهم يعني خصة تحية حق الأستاذ أحلام محمد وعبد الله يوسف

0: خليت العريفي ابراهيم بحر يعني كنت انا مختار يعني
1: عبد الله ملك
0: عبد الله هو عبد الله ملك ثاني وسامعني اللي ما قلت اسمه يعني مثل ما قلت لك اخاف من الميكروفون فاستاذي يعني حتى استاذ احلام ويعني قاعد تصفق ليه ناس شعوريا خاصه يوم اللي قطعوا راس بقين ابو لها جثه بدون راس يعني ف تحية له على محمد
1: العمل العمل مهيب جدا بطل من أرض الحياة من إعداد أو من كتابة
0: الدكتور محمد حميد السلمان
1: نعم محمد حميد السلمان
0: السبب بعد أنا أبغيك تسمع أصوات في ذاكرة الحضارة
1: نعم هذه إن شاء الله أكيد راح
0: يعني بعد بنفس قوته
1: نعم المسلسل يعني كون أنه هو مسلسل تاريخي خضع لمراجعة أيضا
0: نعم
1: نعم على اساس ان
0: مراجعه تاريخيه هو اللي يسميك المؤرخ
1: مبارك الخاطر
0: مبارك الخاطر نعم
1: ايوه صح صح اسمه كان موجود في
0: نعم بس تعب استاذ بنزول يعني دعموه الحمد لله مثل ما اليوم كلهم عيالي انا قبل فتره قاعد اسمع مسلسل شدتني موسيقى اللي حاطينها موسيقى وايد حلوه
1: اي
0: صدق موسيقى حلوه إلا بعد شوي خرج محمد جابر حبيتون خرجته بتعبيب الموسيقى
1: ما شاء الله وين تلقى نفسك أستاذ في الأعمال الفصيحة ولا العامية أكثر شيء
0: والله أستاذ أنت تأخذ الناس وتقرأ عدل وتخرج على الورق نوبة ونوبتين وثلاث فما في مشكلة نفس الشيء
1: وبالنسبة حق
0: بس بس الفصحى انك تحاول تستعمل لنا موسيقى غربية
1: تكون يعني شوي
0: يعني سمفونيات ما سمفونيات موزايت فلازم يعني تسمع هذه السمفونيات عشان تختار منهم اللقطات يعني في السمفونية تسمع كامل عشان تطلع منها مثلا 45 ثانية
1: نعم طبعا لا يقارن يعني العمل الدرامي بالعمل الإذاعي من إخراج البرامج يعني المباشرة أو المسجلة طبعا يعني العمل الدرامي في مشقة أكثر في مشقة وفي يعني متابعة أكثر يمكن حتى مجرد اللي الشخص اللي يكون متواجد في مكان التسجيل أو مكان الاستوديو حتى لو ما شارك بعد يحس بالتعب
0: نعم نعم نعم
1: لأنه يكون يعني الكل ماشي على نفس ال
0: لا والله على ساعات صارتي بكتا غصب ويعتبر على مثل السفر الشخص اللي تسافر وياه إن كان بارح على هواك تستانس في السفر أيو البلد أيو أي بلد بس لو تحسب بلد الشخص اللي وياك تعيش وما يبقى وعكسك أنت تبغي يمين ويبقى يسار البلد الحلو سيبقى البلد حلو فنفس ما شبع الستاف اللي تشتغل وياه يعني في الشغل نفسه خصة وقتك عندك يعني شبعت الاستوديو أنا أسميه عبد الله ملك عبد الله ملك أستاذ أبو خالد شبعت الاستوديو يعني يأتي مزاجك مفحلو يعدي مزاجك يجيب لك الكلمات الحلوة عندك أتمانة تحية لك يا أبو خالد
1: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ الكبير استوديو الدراما أستاذ طبعا يعني نعرف للسادة المستمعين بأنه هو عبارة عن ثلاث غرف
0: اي نعم صالة
1: أيوة.
0: الناك اللي يقولوا فيها الممثلين وفيه عندنا مايك يسمونه البوم أيوة. اللي يجي من فوق الناك اللي فوق الممثلين تحت إذا في معركة ولا
1: أجواء سوق
0: اي نعم وفي عندنا حجرتين حجرة صدى طبيعي
1: صدى طبيعي
0: صدى طبيعي
1: نعم.
0: من الاستوديو نفسه تصميمه نعم. والحجه الثانيه عكس الصدى مكتومه يعني عكس حجه الصدى كاتب ما يمكن تستخدم حجه الكاتب اذا انت مثلا في مقاهي تحت الارض اذا كان وايد استخدمت هذه الحجه في مجرد مثلا اذا مثلا هو في الباخره او تحت في الخن
1: ايوه أيوة.
0: فنفس الشيء صوت مكتوب ميت
1: جميل
0: لا صار أنا حتى الله يسلمك يعني على أيام الحماس طبعا والجوائز الذهبية فضية بالعالمين والجماعة اللي اشتغلوا وياه

0: ما قصروا حتى في لقاء انا واحد سووه وياي اخوي خليج او الاضواء يتولى الاضواء حق العالميه
1: ما شاء الله
0: يعطيك العالميه كتير ايشنا يعني ما دام احنا مثلا شغلنا هاللون حلو وكل شيء فيه وكل
1: صحيح
0: فالحمد لله
1: الحمد لله
0: وايد صار حلو يعني اذا مثلا يتصل ناس فيك من عمان صار طلعت عمان الشقيقة ها عندك والله انا فلان بن فلان سمعتك كذا انا اقول وين بتاخذ تليفوني قبل من الاذاعه اتصل خطير يعني من الكويت من السعودية اخواننا في السعودية
1: على ذكر الموضوع استاذ محمد بحكم عملكم في الإذاعة صار في زيارات لدول الخليج الدول العربية في دورات او في خلينا نقول تبادل الإعلاميين
0: انا سمعت الكويت وقعدت سوريا
1: قبل نروح سوريا في الكويت استاذ من لقيت
0: والله يا قيت
1: مثل أنا قلت المسلسلات اللي تنبث عندنا أيضا
0: تروح أستر أنا كنت متابع حق خاصة نافذة على التاريخ يعني نافذة على التاريخ حتى بقدم حفظها
1: الحاضر وغرس الماضي
0: الماضي ومستقبل
1: الحاضر والتاريخ الزمن
0: التاريخ حتى ديون عندك أحمد سالم المذيع
1: التاريخ والتاريخ الزمن
0: وبعد أستفع عندهم بعد نجوم القمة
1: نعم
0: بعد نجوم القمة يعني فمثل ما قلت لك أستاذ يعني مجنون يعني وايد حلو إنك تستمع إلى إذاعة وتأخذ الفكرة تضيف عليها وتقدمها بثوب جديد
1: وعندهم أخبار جهينة
0: وعندهم جهينة الخبريين نعم نعم نعم نعم نعم
1: مهم أستاذ إن المخرج الإذاعي يسمع الأعمال
0: لازم أستاذ ما أنت لازم تسمع إذاعات يعني المحيط طبيعي يعني شلون يعني يسوون وفي سنة 82 يعني صحيفة القبس أو السياسة مبايب وضك أمين تشيد في إذاعة البحرين
1: ما شاء الله
0: إيه والله إشارة في إذاعة البحرين إذاعة البحرين إذاعة متكاملة وإذاعة
1: جميل جدا هذه رحلتك للكويت كانت في يعني في ذي المرة
0: وقعت سوريا وقعت القاهرة قعدت 8 شهور
1: نعم
0: حتى 8 أشهر يعني وايد يعني فجتف نفسي قلت يلا لازم أقوم إجازة نشوف شو يسوون وذي فوالله قعدت 8 شهور
1: كونك أستاذ كمتابع يعني سابقا يعني قبل الله تروح لهذه البلدان بحكم أيضا يعني سائر الموظفين نسمع عن ممثلين ونسمع عن مخرجين نسمع عن عبد الأمير التركي نسمع عن علي المفيدي
0: علي المفيدي إذا بيسوي الحلقة بيسوي
1: ومبارك الحشاش
0: نعم
1: ونسمع عن أسعد فضة ونسمع عن الأساتذة الكبار لقيت أحد منهم في هذه الرحلة
0: اي بس يعني قعدت كذي تعارف في البدايه يعني واستنى دائما في المهرجانات مثلا مهرجان تونس عندك مهرجان القاهره مش مهرجان الخليج فتعرف تراود فناني نفس خليه النحل يعني تشوف لك الكتاب تشوف لك المخرجين تشوف لك خليه النحل ولو اتمنى ما تخلص بس خلاص خلص المهرجان
1: وين تجد نفسك استاذ بين العمل خلينا نقول على اخراج البرامج ولا العمل الدرامي اي واحد اقرب الى قلبك انا عارف
0: والله بيني وبينك استاذ حسن كلهم عيالي يعني انا حتى في المنوعات
1: اي
0: انك الله يفيا الله يفيا بالخير كان في عندنا سهره يسمونها سهره الاربعاء
1: نعم
0: استاذ استغلال احمد
1: اي نعم
0: كنا نشتغل مع بعض استاذ
1: نعم
0: وليلة إجازة عندك يعني الخميس بالليل اللي داخل عندي في زواجات وفي كنا نستار وتعرف يعني ساعة مدة 2 ساعة على الهواء لازم تكون من بدري تيجي تحضر ودي وكنا نستار حتى يعني تطلعني الساعة 12 من المشاغل هذاك 12:30 في الضباب فالحمد لله وبعدين الشيء الغريب مستمعين كان يطيشون لنا رسومات وأشياء مثلا يأخذون صوارين عندك ما يسمونه يسمونه نوع الديزاين
1: الحين

0: لك يعني وصندوق مقلب.
1: جميل تركت أثر للمستمعين يعني وصل فيهم الحال أن هم يعيشون معاكم ويحسون أن هم جزء منكم يعني.
0: حتى صدق أستاذ تريحك علي العالي.
1: نعم.
0: لأن اشتغلت وياه كذا برنامج من نوعة الرابعة عندك نص على الهواء عدة برامج اشتغلت وياه.
1: في فترة الإذاعة في العدلية.
0: إيه.
1: من تذكر من الشخصيات اللي كانت معاك استاذ في الاخراج الاذاعي وفي التنفيذ؟
0: إيه لا استاذ يعني في كلهم ما شاء الله كان يعني الشاطبه عندك يعني عبد الرحمن عبد الله عندك حتى عبد الرحمن عبد الله كان قبل مخرج بعدين تعود كاداره بعدين صار كمدير يعني حتى يقول لي ابو علي كذي الموسيقى اللي خليتها في محلها موسيقى لا يعني المحطنية مكررها شيء وايد
1: أفضل كان تابع لي
0: تابع الله رحمك من دعاك بعدين عندنا أستاذ يعني عبد النبي حسين منصف فاضل عبد الغيان صدق يعني أول يعني بدي ما نقول أول اللي علمني الأسس في الإخراج ونبيل العلوي يعني كان يعني نبيل العلوي في عندنا مسلسل يعني قد الذهبية بالتأليف والإخراج نعم نعناعة بعدين عندك الله يسلمك عبد الواحد درويش كان وايد أنا يعني استقيت منه الدراما يعني شفته دائما يعني إذا خرج الدراما أشوف شو قاعد شلون دي يعني كنا أساتذتنا دلين يعني فتعلمنا منهم ويدعنا عندك وعطونا احنا غاية ويقول يسلمنا حق اللي عقبنا واللي عقبنا بيسلمون حق اللي عقبهم والدنيا ماشي
1: الله يعطيك الصحة. طبعا في انتقالكم من العدلية الى مدينة عيسى تواجد ايضا صف اخر من الزملاء او الزميلات ايضا.
0: لا
1: تذكر منهم
0: نعم كان والله يسلمك تقصد اللي كنا في العدلية
1: اللي يعني ياب من البداية من عدلية
0: الله يسلمك عدلية على فكرة ما كانت إذاعة عودة
1: كانت
0: يعني اللي متعجب مني يعني إذا تتذكر الأيام شو كنا نشتغل كانت استوديوهين بس استوديو الصغير واستوديو العود بس اثنين يعني شو كنا المخرجين يشتغلون تفكر شو كنا نشتغل ما تدري
1: الباقي مكاتب كان
0: اي باقي مكاتب وفي قسم الهندسة كان في قسم الهندسة والمكتبة وقسم الأخبار ومكاتب
1: من كان معاكم قسم المكتبة استاذ؟
0: المكتبة كان استاذ ابراهيم مصطفى فيصل الرويعي بدرية كمال سهام خليفة
1: المذيعين كان معاكم ايضا
0: فاروين زينل
1: عائشة عبد اللطيف
0: استاذ عائشة عندنا بعد فوزية محمد سعد فوزية
1: عتيق سعيد
0: لا أنا يعني في عطاء ما لحقت عليه
1: يعني
0: الله يرحمه ما يقولوك واصل أنا كنت أسمع عنده عتيق سعيد بس للأسف أيام الذروة مالته ما كنت أنا موجود يقولون بعد الحادث شوية يعني ما قاعد أعطاء حتى يقول لي عبد الرحمن عبد الله يعني كنت راح من الدراما وعم بسمع أخبار الدراما أرجعك عبد الله شو كنتوا تكتبوا المسلسلات هاي ممكن يعني التمثيلية الأسبوعية شلون تخلوني شلون ذي على الأيام متى تمثلون استوديوين فيقولون أبو واحدة عتيق سعيد ما هذا فالأسبوع ذي عندك كانوا يعطونك أنا يوم جمعة وتلعاد يوم الخميس ما ضاعوها يقولون يا مكتبي للتليفون نصيح ستة ألو السلام عليكم كتب عليكم السلام يقولون يا على الكرسي إذا قال التمثيلين ما حطيتوها قال إيه والله العظيم اليوم شو المعد المؤلف يعني بعافية وما قدر يسوي الحلقة فقبل وياي قال عيش بن سلمان يقول ها الأمير اسمه الأمير الله يحفظه من عيشنا
1: تذكر أيضا من الزميلات عندكم في برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: الإدماج الأثقل في الإذاعة.
1: إيه ده.
0: من تذكر من طاقم العمل اللي كان يعني موجود و... ويعني كان له يعني حضور دائم في في الحلقات؟
1: إيه والله كل البذيعين صراحة اشتغلوا. وأنا برنامج متعب يعني أنا أسميه بأن صباح الخير لا ليلك لين وين هواك نهار.
0: نعم.
1: في الليل حاولت إن ما تقوم الصبح وإن الأسبوع خلي باش من أغاني الفواصل ذاك وذي فما بتنام على طول حالتي اللي لازم تقوم وذا كيف تجي تشتغل بس الحمد لله الشكر يعني فضل رب العالمين. وصراحة عندك كانوا يشتغلوا فيه عندك يعني وفي البداية اللي مثل ما قلت قبل عندك يعني عوض هاشم ومنى غزل العليوات بعدين استاذ عاشر خلت استغلال احمد غازي عبد المحسن
0: خزي محمد
1: اكيد
0: فتحية
1: الجهوي نعم كمتابعة وكأعداد
0: نعم جميل ابو مطيع
1: جميل ابو مطيع كاخراج نعم المخرجين جميل ابو مطيع
0: محمد عتيق
1: سامي هجرس
0: سامي هجرس الأستاذ
1: نعم الأستاذ سامي هجرس
0: كان مخرج عندنا في الإذاعة
1: نعم كان مخرج في الإذاعة هو سامي ما شاء الله كان عليه يعني إعلامي
0: ما شاء الله
1: 100% يعني اشتغل في كل مجال الإذاعة
0: يمكن الجمهور ما
1: اشتغل
0: يعني تعرف عندهم على أنه هو مذيع فقط
1: لا لا هو مخرج هو بدع بخالد
0: ما شاء الله
1: الله
0: يعني تحية
1: أستاذ سامي هجرس نعم يعني هو كمذيع كدي جي يعني هو يتفتك إلا في الأفلام الإنجليزية كدي جي عنده يكتب كتبته حلوة
0: جميل
1: خالد
0: ما شاء الله لمن توجه رسالة الشكر أستاذ

0: العدلية ولحصولكم على هاي الجوائز الجميلة. لو مثلا وجهت شكر لشخصية في بالك الآن هي تعتبر يعني بالنسبة حق محمد الجابر هي الشخصية اللي أثرت وأضافت الكثير.
1: الأستاذ عبد الناب حسين.
0: نعم
1: الأستاذ عبد الناب حسين.
0: شو تقول في خلال هذا اللقاء؟
1: عاجز الإنسان يعجز الإنسان شكرا فيه يعني كان يقعدني أتذكر ويقول لي شوف شكرا يعني كان ما فيني عندك المسجلات من هني لست مسجلات وكل مسجلة كبيرة فقعد هنا يقول لي طق المسجلة اللي هناك يطق المسجلة اللي هني يعني ساعة الغموض ما يشتغل المسجلة مسجلات طويل.
0: الآن أستاذ عقب سنوات التقاعد تقاعدت أستاذ في سنة
1: 2018
0: مني ما زال يعني تواصل مع محمد الجابر من زملاء؟
1: لا والله يعني تعرف التكنولوجيا والواتساب والتليفون الذكي ما كان لي شيء إلا واتساب يعني أغلبيتهم تقريبا غازي عبد النبي حسين سامي هجرس عبد النبي حسين عدنان ملك عبد الناصر النعار وهيبي جزاف هجام خليفة محمد عتيج وبيفت الرفات.
0: عقب هذه السنوات سنوات العمل الثرية ما شاء الله المليئة بالجوائز والإنجازات الرائعة شو اللي توجه من نصيحة أو من كلمة للجيل الحالي والجيل القادم كذلك من المخرجين والإعلاميين؟
1: أستاذ حسن الواحد دائما يعني أنا إذا في عندي عمل أبغى أقول في خارجي أتدوم عمل إذاعي يطب هندسة ميكانيكا لازم الشيء اللي في يدي أكون ملم به أقرأ عنه أستكشف عنه يعني بعد أشرح في جوجل مستر جوجل يعني مو أول ترى تدور الكتب والكاتبين عندي شلون طريقة شلون دي فدائما تعرف كل الموضوع محتوى فكر في عدل تنجز عملك عدل بشكل عدل والتوفيق بعد بالعالمين
0: إن شاء الله دوم إن شاء الله التوفيق حليفكم وشكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجابر على هذا اللقاء الجميل.
1: ما عليك سود الله يسلمك مشهورين مشهور إذاعة البحرين ويا عهد اللي تعيشونه.

0: derdi. Zaten yani onu kim tuttu? Ben de Hayna'ydı. Teyidesliğin Hayna'nın akım mevcut. Uzun'u bitfahem. Mesul'u bitfahemin. Hatta hani fi ahedde belki bitfahemin. Bez ben de sebeğe teknolojiye اللي عندكم.
1: أنت دائما موجود أستاذ في برامجك وفي مسلسلاتك الجميلة. دائما بعطائكم وبإنجازاتكم الجميلة أستاذ. شكرا جزيلا لك وشكرا لمستمعينا الكرام. حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
12: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
11: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
11: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حزين من الخطأ أنزف نزيف الهم بسبابك، أخفي لوعتي لكن عيوني تكشف الخافي، يناديني لك واللي حير الخطوات ما جابك، ويبعدني إذا جيتك ولدري كيف نستافي. بكت كل القوافي يومه الخفاق عيابك، تقول الوصف قال الوصف جرحي ذاك ينشافي. ندم كلي ندم يوم الخطأ ما سكك أبوابك، على الغلطة تجازيني غلاك وحبك الضافي. أنا اللي ضعت بحسابك، جرحتك ودريني في عيونك للحشر وافي.
1: وأنا أقول أنا عند بابك باب الفرح، عند ما يكون العطاء كل العطاء وافي. عزيزتي المستمع، لك نرسم الليل قناديل وفرح، ولك كثلة الليل مثل قوس قزح، ولك ولكم أعزائي المستمعين جميعا رحلة دقائق قادمة نتمنى تكون عسل بلح.
0: الله، أنا أتساءل أحيانا بيني وبين نفسي، هل ممكن الواحد منا في بعض الأحيان يحاول أن يسوي شيء، أي شيء عكس الناس؟
1: مو بعارف قصدك، يعني واضحي لو سمحت.
0: عموما يعني أنا اللي أبي أقوله، إذا كانوا كل الناس رايحين شمال تقوم أنت تروح جنوب، وإذا كانوا الكل يضحك تلاقي نفسك متضايق ومتكدر وما يشاركونك الناس فرحتهم، وإذا الكل يقول هاللون أبيض تقوم أنت تقول هاللون أسود.
1: يعني المسألة مسألة عناد.
0: بالضبط عناد. هل في مرة من المرات مريت بهالحالة؟
1: هو يصير أحيانا الواحد من طبعا يركب راسه ويصير عنيد
0: ولا يقدر يحول منه أن ما يركب راسه طبعا.
1: لا مو بقصدي، أنا قصدي أن الواحد منا أحيانا يعني تصيبه حالة غريبة من حب الاختلاف، حب أنه يكون غير.
0: يعني مثلا إذا واحد يايك طالبك شيء مثلا، أو أنه يعتذر عن موقف معين ويعتقد أن قلبك خلاص نساه هذا الموقف السابق، وأنك بتلاقيه بوجه بشوش بقلب أبيض، يلاقيك ثاير في وجهه محطم كل الأمال اللي اعتقدها قبل ليك.
1: مو بس كذي، أنا أتذكر في مرة من المرات كنا ناويين يعني نروح كلنا مجموعة من الشباب نتعشى في أحد المطاعم، ومتفقين على المكان اللي بنروحه. فجأة لقيت نفسي وبدون مقدمات أقول لهم لا ما نروح المكان.
0: ليش؟ كذي يعني بدون أي سبب؟
1: بدون أسباب، وتضايقوا طبعا من موقفي وحاولوا يقنعوني أني قبل كنت موافقهم والحين ليش أغير رأيي.
0: وما غيرت رأيك؟
1: أبدا. هني أنا بعد ركبت راسي وصممت أن ما نروح المكان.
0: وهما طوعوك؟
1: طوعوني احتراما لي، بس يوم ثاني ندمت أني اتخذت الموقف من أصدقائي، خصوصا وأن المطعم اللي رحنا له بناء على رأي طلع كله والأكل اللي فيه غير مناسب.
0: تستاهل. شفت العناد وين وصلك؟
1: بسيطة.
0: ما هي بسيطة كسرة القلب يا عناد،

وانطاح عصفور الهوى من يشيله، غصن ذوى واستبسل الخوف بفواد، من يوم يروح للمفارق خليله، دمع الغرام بناظري صار جلاد، يا من جروحي بالسهر تنثنيله، احد يجيلك فلت احجاج ومراد، واحد يطفي بالمشاعر غليله، احد يجيني بالرضا جيته عناد، احد حرمني بالجفة قلت جيله، ما عد تميز بين ربعي والاضداد، ضيق مدارك حيلتي بل في حيلك.

أدفن هيامي داخل الروح وارتاد، صمتي عساني سالم من معيله، والقاه يركض في ذرى الصمت لا عاد، يجبر عيون رافضة بس تخيل، وقلبي اللي تبرق غيمة اسهاد، بل الضلوع المهتوي من هميله، كنت أحسب أني كاسب الطيب وانزاد، حسيت في حق الحبايب قليله.

0: حلو العناد اللي قلته قبل شوي، لكن اللي أحلى منه لما يكون العناد مخالفة للصح، مخالفة أنك يعني تتمسك بشيء غالي وتراهن عليه بصمودك وعنادك في الاتجاه الصحيح.
1: قصدك أنه هني يعني نقول عليه عناد اللي هو عنادي أنا ما كان في الاتجاه الصحيح.
0: مو بذي بس، يعني العناد هو اللي أفهمه أنا تصميم على فعل شيء صحيح، مو مجرد مخالفة الكل علشان يتجسد الفرد.
1: هذا كلام كبير جدا وايد، ما عمري سمعته منك أبدا
0: أبدا أبدا. يعني لا كلام كبير ولا شيء، العناد ما يكون في لحظة غضب فقط، بل في لحظة الغضب والحب.
1: شلون يكون العناد في لحظة الحب؟
0: أنك تصر أنك تتمسك بالإنسان اللي تحبه، تتمسك به مثل ظله، يعيش وياك في إحساسك، في دمك، في شرايينك، تخالف فيه كل الناس اللي يحاولون أنهما يفصلونك عنه أو تنفصل عنه بأي طريقة من الطرق.
1: بس اللي قلته أنا كان لحظة طارئة، لحظة ما توجد لها سكن، تقدر ما تنزل ضيفة على مزاج الإنسان وسرعان ما تقاتر.
0: أنا ودي دايما نلم الحلم المستحيل ونمشي به، ونركض بلهفة مثل ريح الشمال صوب الأماني الشاردة، نوصلها ونتحدى الزمن يرجعنا إلى الخلف. ما يقدر، نتحدى الأبعاد. هذه هو العناد في نظري.
1: يعني شلون تبغين أعيش ويا اللي أحب؟
0: أبغيك تقول للي تحب أعيش وياك في لحظات الغضب والحب، أنا وياك مثل همك، مثل دمك، أشيلك من بحر وهمك على دربك، ولا أقبل دروب الغير، ولو مرة يموت حبك يظل حبي مثل ريح الوله في سماك.
1: بلهفة ودي أضمك وبكل إحساس ألمك مع الأحلام والآمال، ولا أقبل أحد غيري يسايل عن حروف اسمك، ولا أقبل أحد غيرك يكون في دنيتي إنسان يداعب قلبي الولهان، وأعيش وياك، أعيش وياك مثل ظلك، مثل نور الفجر في سماك، أعيش وياك وأمشي في ضوى دربك، وسلاحي في الزمن حبك.
0: وإذا تهجر تريد تروح، تظل أنت ويظل عشقي مثل شمس العصر تطلع، يظل حبك صدى يوجع، أنا إنسان ملكني قلبي الولهان، نما زهدي وسط حقلي، أظل وياك، نعم وياك، ولكني وهم في سماك، أنا وياك.

0: في عالمنا المتطور والسريع، في ظل التقنيات الفائقة في عالم الاتصالات، ممكن أن ينشر الناس حبهم على الملأ أو عبر وكالات الأنباء.
1: والله أعتقد أن كل شيء ممكن في هالزمن. يعني زمان كان علشان توصل رسالة لإنسان تحبه محتاج إلى إنسان توثق فيه ويكون وسيط مقبول من الطرفين، يقوم بأداء المهمة واللي هي مو بسهلة، بل لابد تكون في منتهى السرية.
0: وبعدين تطور الحال طبعا، ودخلت التكنولوجيا، دخل التليفون، وصار هو الوسيلة الأسهل والمأمونة.
1: في حالة واحدة بس، إنه ما في أحد يسمعك في البيت. ولا تحول إلى شيء غير.
0: فعلا، بس عاد اللي كان عندهم تليفون قبل كانوا قليلين، والفرجان والفقارة ما كان عندهم أي شيء من اللي قلناه من تقنية.

0: وشوفي اليوم دخلت حياتنا التلفونات في البيت والمكتب والحمام وفي الطائرة والتلفون النقال اللي تسافر به في العالم وانت مرتبط ببلدك.
1: هذه غير الفاكس والبليب أو مثل ما يقولون المنادي أو البيجر وغير وغير. عندنا أيضا وكالات الأنباء، كل ذي ما توصل الحب.
0: ذي خلت الحب مثل الماي، بس أخاف يتم الماي ويروح الحب.
1: يا ناعس الطرف يسلم طرفك الساحر، اغنم زمانك حبيبي قبل شيب الرأس، اصبحت ماسورة حبك وانته الآسر، فارحم فؤادي امانه واترك الوسواس، ما استاهل الصد ولا اقبل حكمك الجاير، اصدرت حكمك بلا رحمة بلا احساس، جعلتني بين ربعي دايما حاير، وكل ما جيت أزورك صدني الحراس.
0: رغم صدك حبيبي سوف ظل صابر، حبك حبيبي نشرته في وكالة تاس، ورويتر اليوم نالت حظها الوافر في نشر حبي وتوضيحه أمام الناس. حب أصيل ولا هو قط حب عابر، حب موثق ببنيانه من أول ساس.

0: والحب مثل ما يقولون ما يعترف بالاتصالات لأنه موجود قبل الاتصالات. أعزائي المستمعين بكل الحب نقول لكم إن شاء الله غدا سوف نلتقي من جديد.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: حسننا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية

التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

ترنيمة الحب والإخلاص والإنتماء. يا كيف توفي ثرى البحرين وامجادها، قطعة من الأرض تتربع بهام السماء، تضيق عين المدايح في مدى بعادها.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للفنان رياض الصنباطي. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا اللي بنتحدث عنها اليوم هي مريم، عمرها 13 سنة. اتصلوا في أمها المدرسة ويشتكون بأن بنتها أغمى عليها، فسوينا لها طبعا يابتها العيادة وسوينا لها كل الفحوصات اللازمة. طلعت الفحوصات كلها طبيعية، ولكن طلع السبب الرئيسي أن مريم راحت المدرسة قبل التريق، ما أخذت وجبة الفطور. فوجبة الفطور وجبة مهمة جدا لكل الفئات العمرية. وجبة الفطور بتساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة وعلى زيادة التحصيل العلمي والمستوى العلمي والاستيعاب بالمدرسة. الأطفال اللي ما يأخذون وجبة الفطور تبين من الدراسات أنهم معرضين للسمنة، معرضين لزيادة الوزن، ومعرضين للإصابة بأمراض ارتفاع الكوليسترول والسكري، لأنهم إذا ألغوا وجبة الفطور راح يعوضون وجبة الفطور بوجبات وبأكلات غير صحية. وجبة الفطور راح تعالج مشكلة الأمساك عند الأطفال، فهي تساعد على امتصاص الألياف وامتصاص الفيتامين د وامتصاص الكالسيوم. فنرجو الالتزام بهذه الوجبة المهمة وعدم إلقائها من أجل صحتنا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن إشادة جلالة الملك المعظم بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال موسم عاشوراء هو مصدر فخر واعتزاز لكافة الجهات الحكومية.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه بإطلاق معسكر جدها التدريبي للشباب، ويؤكد أن المعسكر يجسد رؤية لبناء شخصية شبابية متمسكة بهويتها الوطنية.
1: قوة دفاع البحرين تعلن أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وتؤكد أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية.
2: مملكة البحرين تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، وتدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر ومحاسبة مرتكبه.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال موسم عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذا الموسم هو مصدر فخر واعتزاز لكافة الجهات الحكومية، حيث كان نجاح الجهود التنظيمية ثمرة العمل المؤسسي المشترك الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
2: وأشاد سموه بالجهود الحثيثة والمتكاملة التي بذلتها الأجهزة الحكومية كل في نطاق اختصاصه لإنجاح موسم عاشوراء، مثمنا ما تم توفيره من خدمات أمنية ومجتمعية. كما نوه سموه بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية ومجلس شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة، إلى جانب فرق العمل الميدانية من المتطوعين، معربا عن تقديره لما أبداه الجميع من وعي ومسؤولية وطنية خلال هذا الموسم، مشيدا بحسن المتابعة ودقة التنظيم وسلاسة التنفيذ. وأضاف سموه أن موسم عاشوراء هذا العام اتسم بأعلى مستويات الانضباط والتنظيم، ما يعكس ما تتميز به مملكة البحرين من مجتمع متجانس ومنفتح وواحة للإخاء والسلام، ويجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتعاون بما يخدم

0: الصالح العام. وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ستواصل بعون الله ترسيخ مكانتها كنموذجا حضاريا في صون الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركزا يحتضن القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، كما ستظل واحة للأمن والاستقرار ومنارة للسلام ووطنا للتعايش والتسامح والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها. وجه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وجه بإطلاق معسكر قدها التدريبي للشباب، والذي يستهدف الشباب من عمر 10 إلى 17 عاما من كلا الجنسين، وذلك خلال الفترة من 8 أغسطس حتى 3 سبتمبر لعام 2026، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض.
1: ويأتي تنظيم المعسكر في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في الطاقات الشبابية والناشئة وتعزيز قيم الانتماء الوطني والانضباط وتحمل المسؤولية عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية في بيئة مستوحاة من أجواء التدريب العسكري وتحت إشراف مدربين متخصصين ومحترفين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الشباب البحريني يمثل الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار في إعدادهم وتنمية قدراتهم يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية والإنجازات الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف سموه أن معسكر قدها التدريبي للشباب يجسد رؤية وطنية متكاملة لإعداد جيل واع وقادر على مواجهة التحديات من خلال غرس قيم الانضباط والاعتماد على النفس والعمل الجماعي والقيادة وتحمل المسؤولية، بما يسهم في بناء شخصيات شبابية متميزة ومتمسكة بهويتها الوطنية وانتمائها الصادق للوطن. وتابع سموه: نحرص على توفير برامج نوعية تتيح للشباب والفتيات اكتساب الخبرات والمهارات الحياتية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل وتعرفهم بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية في حماية الوطن وصون منجزاته، بما يعزز لديهم قيم الولاء والمواطنة الإيجابية. ويوفر المعسكر تجربة تدريبية مكثفة بإجمالي 30 ساعة تدريبية، حيث يخوض المشاركون برنامجا يمتد على مدى 6 أيام لكل مجموعة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا ضمن بيئة تدريبية متكاملة داخل مركز البحرين العالمي للمعارض. وينتقل المشاركون خلال المعسكر بين عدد من الميادين والتحديات المصممة لاختبار التحمل والتركيز وسرعة الاستجابة، إلى جانب اكتساب مهارات حياتية تسهم في بناء شخصية أكثر اعتمادا على النفس وقدرة على تحمل المسؤولية، فضلا عن التعرف بصورة عملية على طبيعة العمل العسكري والأدوار التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية. وتدعو اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعسكر. زارت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة رئيس المبادرات التطوعية الإنسانية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عددا من المنازل المستفيدة من مبادرة بيوت مطمئنة التي نفذها فريق المبادرات التطوعية الإنسانية شيم الخير بدعم من مؤسسة جي اف اتش الذراع الخيرية لبنك جي اف اتش، وذلك للاطلاع على أثر المبادرة في إدخال الفرحة على الأسر المستفيدة.
0: وشملت المبادرة تأثيث أكثر من 20 منزلا للأرامل والأيتام والأسر المتعففة في مختلف محافظات مملكة البحرين بمشاركة أكثر من 50 متطوعا تم توزيعهم على 8 فرق عمل في تجسيد لقيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني والتطوعي. وبهذه المناسبة أكدت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الحرص على نشر قيم العطاء والتراحم المجتمعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، الهادف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا وتحسين استقرارها المعيشي. وأشادت سموها بجهود أعضاء فرق شيم الخير والمتطوعين الذين أسهموا في تنفيذ المبادرة وما أظهروه من روح المسؤولية والتفاني والعمل الجماعي، إضافة إلى الدعم الذي قدمته مؤسسة

0: GFH لإنجاح المبادرة. من جانبهم أعرب عدد من الأسر المستفيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية ساهمت في تحسين أوضاعهم المعيشية وإدخال الفرحة إلى قلوب أفراد أسرهم. وتأتي مبادرة بيوت مطمئنة ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ينفذها فريق شيم الخير، الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بما يجسد القيم الإنسانية النبيلة التي تميز المجتمع البحريني. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
0: وإذ سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها، مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817، فإن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه، غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرا واقعا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وترى الوزارة في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة، ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وإذ تشدد الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. وتؤكد مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا. وإذا تعتز المملكة بالتضامن الخليجي ووحدة المصير الأمني، فإنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وتحمل النظام الإيراني

0: المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار، تواصل إيران نهجها العدائي متجاهلة التزاماتها الدولية عبر اعتداءات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في مملكة البحرين.
1: وتؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها للمشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي.
2: لا تزال إيران تمضي في نهجها العدائي متجاهلة المواثيق الدولية ومتحدية المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار، ومع كل اعتداء جديد يفرض الواقع تساؤلا إلى متى يستمر النظام الإيراني في انتهاك المواثيق الدولية وتقويض جهود السلام رغم الإجماع الإقليمي والدولي على ضرورة التهدئة. وبعد تأكيدات المجتمع الدولي بأهمية إنهاء الأعمال العدائية، جاءت الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ لتستهدف المدنيين في مملكة البحرين في خرق صارخ لسيادة المملكة وانتهاك فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين. وقد أدانت مملكة البحرين هذا العدوان بأشد العبارات، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته يحمله وحده مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجاً ممنهجاً يقوم على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى. وفي المقابل تواصل منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين بفضل جاهزيتها العالية اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في ظل الجاهزية العالية والاستعداد الدفاعي الذي تتحلى به جميع الوحدات العسكرية لحماية المملكة وصون أمنها. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من استضافة مملكة البحرين للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد البيان الختامي المشترك أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يظل مرهونا بالتزام إيران بتعهداتها الدولية ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة. وهكذا تتسع الفجوة بين الدعوات الإقليمية والدولية إلى السلام والممارسات الإيرانية التي تواصل تقويض الأمن والسلام، بينما يؤكد المجتمع الدولي أهمية الالتزام بالمواثيق والتعهدات، وتبقى مسؤولية إيران قائمة في ترجمة التزاماتها إلى أفعال لا الاكتفاء بالوعود، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون استقرارها.
1: عربت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
0: وأكدت الوزارة في بيانها رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على تضامنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها. بدورها أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة الكويت واستنكرت بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين بالطائرات المسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استهداف مملكة البحرين يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: منطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبها، أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.
1: وجددت وزارة

0: والحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد. كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك سافر لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها.
1: وأشارت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع مملكة البحرين ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: هذا وأدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض الجهود الرامية لترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. أدان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.
1: وقال الرئيس اللبناني قال إن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين وداعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي. أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون أن الهجمات الإيرانية الغادرة تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين،
0: وكما تعد خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود، مؤكدا دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة شدد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة. أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي مملكة البحرين بطائرات مسيرة.
0: وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين أن هذه الاعتداءات تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على التضامن الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي نفذتها إيران واستهدفت مملكة البحرين، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة.
1: ووصف المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني الهجمات بأنها غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، كما دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة والالتزام بمذاكرة التفاهم الموقعة مؤخرا والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817. في مشهد يجسد الاهتمام بتوثيق المحطات الوطنية تستمر المبادرات التي تعكس حرص المجتمع البحريني على ترسيخ المواقف الوطنية وحفظها عبر مسارات تجمع بين التفاعل المجتمعي والتوثيق المؤسسي بما يسهم في صون الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
0: وفي هذا الإطار يتواصل استقبال وثائق العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية لحضرة صاحب الجلالة ملك

0: البلاد المعظم بالتزامن مع إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تنفيذا للأمر الملكي السامي في خطوة تعكس تكامل الجهود لتوثيق هذه المرحلة الوطنية ورصد ما ارتبط بها من مواقف وأحداث.
1: في محطات التاريخ الوطني تبرز مواقف تتجاوز لحظاتها الزمنية لتصبح جزءا من الذاكرة التي تحفظها الأجيال بما تحمله من دلالات تعكس تماسك المجتمع ووحدة الصف، وتجسد ارتباط المواطنين بوطنهم وحرصهم على أمنه واستقراره. ومن هذا المنطلق تتواصل اللحمة الوطنية على مسارين متوازيين: أولا، استمرار وثائق العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وثانيا، إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تنفيذا للأمر الملكي السامي في خطوة تهدف إلى حفظ هذه المرحلة الوطنية وتوثيق أحداثها ومواقفها في سجل يوثقها للأجيال القادمة. وفي صورة وطنية متجانسة العناصر، ما زالت العائلات والأسر البحرينية تسجل بوفاء برقيات العهد والولاء تأكيدا على وقوفها خلف قيادة ملك البلاد المعظم وتأييدا للإجراءات التي اتخذت بكل حزم تجاه كل من أخل بواجباته الوطنية أو سعى إلى المساس بأمن الوطن واستقراره، مع التشديد على أن حماية أمن مملكة البحرين واستقرارها تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. وفي موازاة ذلك تعمل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني على توثيق هذه المرحلة الوطنية بمختلف أحداثها ومحطاتها وجمع الوثائق والمعلومات والشهادات ذات الصلة وفق منهجية علمية ووطنية تسهم في حفظ هذا الإرث الوطني وتعزيز حضوره في الذاكرة الوطنية. وتشكل لجنة إطارا مؤسسيا لتوثيق هذه المرحلة بما يرسخ الرواية الوطنية ويعزز حفظها بالاستناد إلى المصادر الموثوقة، ويبرز ما شاهدته من مواقف وطنية ومجتمعية بما يعكس أهمية التوثيق باعتباره جزءا من الحفاظ على التاريخ الوطني. ويجسد استمرار وثائق العهد والولاء بالتزامن مع إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تكاملا بين التعبير على المواقف الوطنية وتوثيقها بما يسهم في حفظ هذه المرحلة في الذاكرة الوطنية، ويؤكد أهمية توثيق الأحداث الوطنية للأجيال القادمة.
2: أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بتأكيد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي عقد بالعاصمة القاهرة على اعتماد قرار برلماني عربي يؤكد الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت عددا من الدول العربية،
0: والتأكيد على أن حماية الأمن القومي العربي مسؤولية عربية جماعية، وأن حماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها تمثل أولوية لا تقبل المساس. وأدان معالي خلال كلمته العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين والدول الخليجية والشقيقة، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية البحرينية وضرورة السيادة الرقمية العربية والجهود التشريعية للحفاظ على الهوية الوطنية.
2: هذا وقد اختتم وفد مجلس النواب مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة. وحول مشاركة وفد مجلس النواب وأبرز ما جاء في المؤتمر، معنا عبر الهاتف سعادة النائب محسن العسبول عضو وفد مجلس النواب المشارك في المؤتمر. إذا نرحب بك سعادة النائب في نشرة الثامنة، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر وأهميته والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفعيل تنفيذ ما ورد فيه ودور الدبلوماسية البرلمانية العربية حيال المستجدات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على الجميع وشاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. طبعا البيان الختامي للمؤتمر الثامن للبرلمان

0: البرلمانات العربية ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية تضمن العديد من القضايا المحورية والرئيسية التي تهم الشأن العربي والأمن والاستقرار، ورفض الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والعربية، مع التأكيد على دعم القضية الفلسطينية بجانب أهمية السيادة الرقمية العربية والجهود التشريعية لحماية الخصوصية الوطنية. وكل تلك المحاور كانت قد تضمنتها كلمة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في كلمة خلال المؤتمر، وما تم الإشارة إليه حول الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم العمل العربي المشترك في كافة القطاعات والمجالات، ومن ضمنها العمل النيابي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ العلاقات العربية المشتركة والتعاون والتنسيق البرلماني العربي. ومن أبرز ما جاء في البيان الختامي اعتماد قرار برلماني عربي يؤكد الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية الثلاثمة التي استهدفت عدد من الدول العربية، والتأكيد على أن حماية الأمن القومي والعربي مسؤولية عربية جماعية، وأن حماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها تمثل أولوية لا تقبل المساس. وبجانب التأكيد على وحدة الموقف البرلماني العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، ودعم كل ما من شأنه صون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، وتجديد الدعم البرلماني العربي الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وكذلك تم اعتماد رؤية برلمانية عربية استرشادية لتعزيز السيادة الرقمية العربية بما يدعم جهود تطوير التشريعات العربية ذات الصلة، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية وترسيخ التكامل الرقمي العربي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الناشئة. وكل ذلك تشكل تلك المحاور خارطة عمل برلماني عربي للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يقوم البرلمان العربي برفع البيان الختامي إلى اجتماع القمة العربية المقبلة، وسيتم وضع آلية لمتابعة تنفيذها.
1: نعم، سعادة النائب محسن علي العسبول عضو وفد مجلس النواب المشارك في المؤتمر، شكرا جزيلا لك.
2: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة تحدثت السيدة نعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن مستويات التنسيق البرلماني المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
3: ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، هالشيء ساعد في نموها وتطورها، وهناك أيضا ثوابت ورؤى مشتركة تجمع البلدين الشقيقين، والعلاقات اللي تنبع خصوصيتها من يعني القربة والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قيادتهما. علاوة على هذا الشيء بعد ما يجمع بين البلدين من روابط مشتركة في إطار مجلس التعاون التعاوني بفضل العلاقة الأخوية المتميزة اللي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه. واليوم المجلس الوطني الاتحادي حريص على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون في مجلس الشورى والنواب في مملكة البحرين، وتفعيل العمل البرلماني المشترك في المحافل العربية، وهذا طبعا بالتأكيد يخدم المصالح المشتركة ويدعم القضايا العربية.
2: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التنسيق البرلماني بين مملكة البحرين ومصر امتداد للعلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين الشقيقين، ويترجم الدعم المتواصل من قيادتي البلدين.
1: جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي على هامش عمل المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة، حيث أشاد معاليه بمتانة العلاقات البرلمانية بين الجانبين وما تشهده من تنسيق وتبادل للخبرات يسهم في تطوير الأداء التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لدعم العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية، ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية

0: في المنطقة. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المصري تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية، مشددا على متانة العلاقات الثنائية وحرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والماء في الاجتماعات الوزارية ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الأول للمياه والتي انعقدت في مدينة جدة.
1: وأكد سعادة الوزير دعم مملكة البحرين للجهود العربية والدولية الرامية لتعزيز الأمن المائي وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني والطلب المتنامي على المياه، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الموارد المائية وحماية البنية التحتية المرتبطة بها من خلال مواصلة تبني الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون العربي المشترك من خلال مشاريع الربط المائي وتبادل الخبرات وتكامل السياسات والخطط التنموية، لافتا إلى دور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير أنظمة مراقبة المياه الجوفية وشبكات المياه. كما شارك سعادته في الجلسة الوزارية للمنتدى العربي السابع للمياه، حيث استعرض تجربة مملكة البحرين في حوكمة قطاع المياه، مشيرا إلى الدور المحوري لمجلس الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية للمياه. اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية استمرت مدة 5 أيام إلى الصين وهونغ كونغ بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم جهود البحرين في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.
0: وشهدت الزيارة لقاءات مع مستثمرين وقادة أعمال إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الأبطال الجدد 2026 بمدينة داليان، حيث استعرض المجلس فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. كما شارك وفد المجلس برئاسة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في منتدى مكاتب إدارة الثروات العائلية 16 لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ، حيث تناولت سعادتها توجه مملكة البحرين نحو بناء اقتصاد تنافسي والفرص المتنامية للاستثمار والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية

الاجتماعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: برغم صغر الرقعة اليابسة من البحرين المستريحة في أحضان الخليج، إلا أن عملاقية حضورها في التاريخ تبدو هائلة مترامية في كل اتجاه، بمعنى أن البحرين لم تكن وليدة ترتيب عصري مفتعل، بل هي تاريخ شاسع في التاريخ وجغرافيا الكون.
1: ولأنها كذلك، فإن محمل البحرين الذي دأب رصد حضورها في التاريخ يفرد بياض أشرعته ويهبها الريح التي تقود بوصلته إلى الأعماق، حيث الدر واللؤلؤ المكين ومجد الأوائل التالدين.

الشاعر البحريني القديم والشهير علي بن المقرب العيوني لا تكمن أهميته فقط في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً. بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريق. كأنما كان الشاعر علي بن المقرب يعرف أن مصادر تاريخ هذه الدولة سوف تضيع، فأرخ بشعره لها ولحكامها، ورسم بقلمه صورا دقيقة لواقع الحياة خلال الفترة التي عاشها وعايش فيها دولة العيونيين.

وإذا كان البحث في تاريخ علي بن المقرب وشعره أمراً أكثر أهمية بالنسبة للباحث في الأدب واللغة، إلا أنه سيظل دائماً أمراً هاماً بالنسبة للباحث في تاريخ دولة البحرين بصفة عامة وعصر العيونيين بصفة خاصة.

0: علي بن المقرب العيوني، الشاعر الذي أرخ بالشعر لدولة العيونيين.
1: قبل الوقوف على البيئة الخاصة للشاعر، حري بنا أن نلقي نظرة فاحصة مكثفة على البيئة العامة له وحوله، ونسبر أحوال عصره.

0: مع مطلع القرن الرابع الميلادي استولى سابور ملك الفرس على البحرين ونكل بأهلها، وعندها أصبحت تابعة لمملكة الفرس وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوى التميمي، وكان بها خلق كثير من عبد القيس وبكر بن وائل وتغلب وتميم. وكانت عبد القيس قد جاءت من تهامة إلى البحرين يقودها عمرو بن الجعيد بن الدؤل بن شن بن أفص بن عبد القيس، فزاحمت قضاعة وإياد وغلبتهما واستوطنت فيها.
1: وحين خرجت رسل الخير من يثرب تحمل بشرى الدين الجديد إلى أطراف شبه الجزيرة، أنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن عبد الله الحضرمي ليدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية، فأسلم أهلها العرب وبعض المجوس، وكانت رئاستها في صدر الإسلام لبني الجارودي، وبقيت البحرين تحت سلطة الدولة العباسية حتى عام 249 للهجرة، إلى أن هجمها الزنج بثورتهم المشهورة وأصبحت تحت سلطانهم مدة 21 سنة. وعندما هلك صاحب الزنج عام 270 للهجرة رجعت البحرين إلى تبعية الدولة العباسية حتى زمن المستكفي بالله بين عامي 333 و338 للهجرة.
0: وفي عام 286 للهجرة ظهرت بالبحرين جماعة القرامطة بزعامة أبي سعيد الجنابي، والتفت حوله جماعة من الأعراب، فقوى أمره واستولى على القطيف، ثم عبر إلى أوال، وفي السنة التالية أغار على نواحي هجر، وبعد ذلك توالت غاراتهم داخل الجزيرة وخارجها.

يرجع نسب العيونيين إلى قبيلة عبد القيس، والتي ينتهي نسبها إلى ربيعة التي تنحدر من العرب العدنانية. وقد عاشت قبيلة ربيعة في الجاهلية في منطقة تهامة على ساحل البحر الأحمر من غرب الجزيرة العربية، وحين وقعت الحرب بين بطونها أدى ذلك إلى تفرقها وارتحال بعضها إلى أماكن أخرى، فاتجهت عبد القيس يقودها عمرو بن الجعيد بن الدؤل بن شن بن أفص بن عبد القيس صوب الشرق من الجزيرة العربية، واستقرت على أرض البحرين بعد أن أرسلت روادها الذين أجمعوا على اختيار المنطقة. وكانت تعيش على أرض البحرين يومها قبائل إياد والأزد وتميم وبكر بن وائل، فاقتتلت عبد القيس مع تلك

0: القبائل وانتصرت عليها وأجلت بعضها عن البلاد واقتسمت الأرض واختلطت بالسكان.
1: وذكر في الأنساب أنه قد ولد لعبد القيس أفس ولبؤ، واللبؤ حي عظيم، رحل قسم منهم وسكن مدينة توج في بلاد فارس، أما أفس فكان منه ولدان شن ولكيز، وهما بطنان عظيمان في عبد القيس، فكانت لشن سيطرة وسطوة، ومنهم الأفكل عمرو بن الجعيد سيد عبد القيس في الجاهلية وقائد جموعها من تهامة إلى البحرين، وشن هي التي أطبقت على قبيلة إياد وأجبرتها على الرحيل من البحرين إلى العراق واستقرت في أماكنها شمالي البحرين.
0: أما لكيز فهي قبيلة كبيرة انحدرت منها بطون مثل وديعة وصباح ونكرة، ومن قبيلة نكرة لمع نجم أكثر من شاعر كالمثقب والممزق والمفضل، وكانت منازلها قرب مدينة القطيف حاضرة عبد القيس في القديم، وكلا القبيلتين شن ولكيز قد شغلت الناس بما كان لهما من تراث شعري ضخم ومجد حربي كبير. ولكن إلى أي قبيلة من عبد القيس يرجع نسب العيونيين؟

0: ينتمي العيونيون إلى أحد بطون عامر بن الحارث بن أنمار بن وديعة بن لكيز بن أفس بن عبد القيس بن أفس بن دعمي بن جديلة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان من آل إبراهيم،
1: وسموا بالعيونيين نسبة إلى موضع بالبحرين في جغرافيتها القديمة جدا يقال له العيون، يقع في أقصى شمال الأحساء على بعد 20 ميلا شمالي مدينة الهفوف الحالية، وتحتل المنطقة التي عرفت قديما باسم البحرين ثم باسم هجر ثم باسم الأحساء ثم أطلق عليها في عهدنا الحاضر اسم المنطقة الشرقية الممتدة على الساحل الغربي للخليج العربي، والتي تمثل الحد الشرقي الأقصى للوطن العربي، تمثل موقعا فريدا بالنسبة للعالم، فسواحلها الغربية تضم المنافذ الطبيعية للأقاليم الداخلية الفسيحة لشبه الجزيرة العربية، كما تجاور ساحلها الغربي أغنى أماكن العالم بزيت النفط.
0: وتبرز أهمية الموقع الاستراتيجي للخليج العربي بين قارات العالم آسيا وأوروبا وأفريقيا بأنه ذراع المحيط الهندي البحري، والذي يقرب المسافة عبر منطقة الهلال الخصيب بين المحيط والبحر المتوسط، فموقعه المتوسط هذا جعل منه ممراً هاماً يصل الهند من ناحية وشط العرب من الناحية الأخرى.
1: أما عن أهمية الموقع بالنسبة للجزيرة العربية وما جاورها من الأمصار، فحسبنا أن نذكر أنها الجزيرة العربية قد عرفت منذ أقدم عصورها طريقين أساسيين للقوافل التجارية بين طرفيها الشمالي والجنوبي، ويبدأ الطريقان من ظفار التي كانت المركز الأساسي لتجارة البخور التي يعتمد عليها الشطر الأكبر من التجارة العربية، ويجري الطريقان إلى الشرق والغرب منها ليتجنب اختراق تلك الصحراء الرهيبة

0: المعروفة بالربع الخالي.
1: أما الطريق الشرقي فيمضي متاخماً لقوس عمان الساحلي، متجهاً إلى القطيف على الخليج العربي التي كانت مرفأً تحمل إليه بضائع الهند، ومن القطيف عن طريق تدمر إلى فلسطين والصور بسوريا. وليس من شك في أن هذا الطريق كان الطريق الأساسي الذي تنقل فيه بضائع الهند إلى صنعاء باليمن، ومنها إلى ثغور البحر الأحمر أو إلى الحجاز.

0: شهدت تلك المنطقة لأهمية موقعها صراعاً طويل الأمد بغرض الاستحواذ على طرقها التجارية وخيراتها، فكانت مسرحاً للأطماع والغزوات الخارجية عبر قرون عديدة ومن أمم مختلفة. والمنطقة الشرقية من أحفل الأقطار العربية بالحوادث التاريخية التي تدعو المؤرخين إلى العناية والاهتمام، فقد كانت مهداً لشعوب عريقة في الحضارة، كما دلت على ذلك الآثار التي كشف عنها حديثاً في سواحل هذه البلاد وفي جزيرة أوال المعروفة الآن باسم البحرين.
1: إن هذا القطر من حيث الخصوبة والموقع المتوسط يعد من خيرة أقطار الجزيرة العربية وأصلحها للاستيطان، فتنازعته قبائل عربية مختلفة من تنوخ وإياد وربيعة وغيرها من القبائل، فصار مسرحاً لكثير من حوادث البطولة في العصر الجاهلي.
0: ومن هذا القطر أيضاً انطلقت ثورتان عنيفتان غريبتان في تاريخ الإسلام، ثورة صاحب الزنج التي دعت إلى تحرير العبيد، وثورة القرامطة التي دعت إلى نوع من العدالة الاجتماعية المتطرفة، فأزعجت بني العباس وعاثت فسادا في سائر الأقطار العربية، حتى أطلق بعض المؤرخين على دولتهم الإمبراطورية القرمطية.

0: حين نقلب كتب التاريخ العربي على ضخامتها وكثرتها، نجد أنها قد أغفلت هذه المنطقة الهامة من العالم العربي، فيما عدا تاريخها لهاتين الثورتين اللتين استطاعتا لفت أنظار العالم الإسلامي آنذاك إلى هذه المنطقة لفترة محدودة. وبقى تاريخ البحرين القديم مفصم الحلقات غير متصل، حيث أن الفصول التي عثر عليها منه تكاد تكون مفصومة للوقت الحاضر.
1: لعل سبب إهمال تاريخ هذا القطر على أهميته أن تاريخنا هو تاريخ حكومات وأفراد، لا تاريخ أمم وشعوب وأقاليم. هذا من جانب. من جانب آخر، عدم قيام دولة مستقلة على أرضه في ذلك الزمان تتمتع بقدر من المدنية ونظم الحكم المستقرة كالتي شهدناها في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي في العصر العباسي الثاني، فقد كان لهذه الدويلات من المكانة ما جعلها تنافس الخلافة في بغداد. أما عن الدولة العيونية، وسيأتي الحديث عنها، التي حكمت زهاء قرنين في البحرين في أواخر العصر العباسي الثاني، فقد كانت إلى طاقة

0: يصمت التاريخ عن تلك المنطقة الشاسعة وتتقوقع على نفسها، ومثلها سائر شبه الجزيرة العربية، اللهم إلا اليمن ومكة والمدينة التي بقيت نابضة بالحياة، وعادت القبائل العربية تتنازع السيطرة على أجزائها معيدة بذلك سيرتها الأولى.
1: مع بداية هذا القرن أخذت الحياة تدب على أرض الأحساء قوية نشطة، وزادت أهميتها بكشف موارد البترول في أرضها، فقد قلب هذا السائل السحري مجرى تاريخ طبيعة البلاد ورفع مستواها. وليس بين أقاليم المملكة العربية السعودية إقليم يضارع مقاطعة الأحساء أو يدانيها في شهرتها العالمية، فقد اكتشف الخبراء أن تحت سطح أرضها مستودعات زاخرة بالنفط لا يقل احتياطيها من البترول عن ثلثي الاحتياط العربي.
0: تقع البحرين في شرقي الجزيرة العربية، ويقول صاحب معجم البلدان:
1: والبحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند الخليج العربي بين البصرة وعمان، وقد اختلف جغرافي العرب القدامى في تحديد رقعتها، وكانت تحديداتهم لها مرتبطة بالحدود السياسية، وهذه الحدود لم تكن تعرف الثبات آنذاك، فهي تتسع تارة وتضيق أخرى تبعا لقوة السلطة الحاكمة أو ضعفها. فحين يعد بعضهم اليمامة من أعمالها يرى ياقوت الحموي أنها عمل برأسه في وسط الطريق بين مكة والبحرين.
0: وكما اختلف جغرافي العرب في تحديد رقعتها اختلفوا في تحديد قصبتها، فقيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين.
1: والبحرين هي الخط والقطيف والآرة وهجر وبينونة والزارة وجواثة والسابور ودارين والغابة، وقصبة هجر الصفا والمشقر والفروق والشنونة وعماية وثعالة وأحزب وصاحة. وهذا دليل قاطع على اتساع أرض البحرين قديما.
0: وهذه المنطقة التي كان يطلق عليها البحرين مرة وهجر مرة أخرى تضم الآن قطر والبحرين والكويت والجزر المقابلة لها والأحساء.
1: وهناك تعليلات كثيرة مختلفة لإطلاق اسم البحرين على هذه المنطقة لدى القدماء والمعاصرين من جغرافي العرب، فقد قيل في المشترك نقلاً عن الأزهري:
0: إنما سميت هجر بالبحرين لبحيرة عند الأحساء قدرها 3 أميال وماؤها مر زعاق، وهي البحيرة المعروفة والمشهورة الآن بالأصفر في آخر قرى الأحساء الشرقية.

0: يرى بعضهم أنها سميت البحرين من أجل نهرها محلم ولنهر عين الجريب،
1: أو ربما أطلق عليها هذا الاسم لأنها على شاطئ البحرين، بحر عمان وبحر فارس.
0: وبالنسبة لهذه التعليلات فالرأي الأول ربما هو الأرجح، شأنها في ذلك شأن بعض البلاد التي عرفت واشتهرت باسم مدينة فيها أو موضع.
1: فمصر مثلا اسم يطلق على الإقليم العربي المعروف، وقد يقصد به مدينة القاهرة. فمصر مثلا اسم يطلق على الإقليم العربي المعروف، وقد يقصد به مدينة القاهرة. وهذا ابن بطوطة يقول في تحفته:
0: والبحرين مدينة كبيرة حسنة ذات بساتين.
1: ولم يسبق في مدى علمنا أن ذكر أحد قبله مدينة باسم البحرين، وإنما قد زار عاصمتها آنذاك، ومثله في إطلاق اسم البحرين على قصبتها ابن خلدون، فقد عرفت هذه المنطقة بالبحرين نسبة لتلك البحيرة الغربية والمشهورة حتى الآن، ثم عرفت باسم هجر حين صارت يوما عاصمة، إلى أن جاء أبو طاهر القرمطي فابتنى الأحساء واتخذها عاصمة.
0: يبدو أن اسم المدينة الأحساء قد غلب على الإقليم كله، وخاصة حينما تنوسيت كلمة هجر، وأطلقت كلمة البحرين على مجموعة الجزر المعروفة الآن في الخليج العربي بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة العرب. ونحن لا نستطيع أن نعين تاريخا دقيقا لانتقال اسم البحرين من الأرض نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها، فحتى نهاية العصر العباسي الثاني كما نفهم من شعر ابن المقرب كان اسم البحرين ما يزال يطلق على الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما فيها ذلك الأرخبيل المجاور لها.

0: الأحساء بالفتح والمد جمع حساء بكسر الحاء وسكون السين، وهو الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته، فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. وفي البادية أحساء كثيرة على هذه الصفة، منها أحساء بني سعد بحذاء هجر وأحساء القطيف وغير ذلك.
1: والأحساء في مجموعها أراض منبسطة قليلة الارتفاع، إذ يتراوح ارتفاعها بين 30 مترا و300 متر، تميل ميلا خفيفا نحو الشرق أي نحو الخليج العربي، ويمكن أن يستدل على ذلك من اتجاه الينابيع.
0: والأحساء في مجموعها أراض منبسطة قليلة

0: الارتفاع، إذ يتراوح ارتفاعها بين 30 متراً و 300 متر، تميل ميلاً خفيفاً نحو الشرق، أي نحو الخليج العربي، ويمكن أن يستدل على ذلك من اتجاه الينابيع.
1: القسم الأكبر من الأحساء سهل صحراوي، ويوجد كثير من التلال المتقطعة تستخدم كحدود للمناطق، ويوجد خط من التلال على طول وادي المياه وجبل الطف ممتد إلى الجنوب، كما يمتد مرتفع الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج العربي متوسطا بين الأحساء والدهناء، حيث يفصل هذا القسم عن نجد، والمنطقة الساحلية سبخة على العموم، ويوجد بها عدد عظيم من الآبار، وماؤها قريب من سطح البحر، وتربتها خفيفة رملية، ومع أنه توجد بقاع قاحلة صغيرة هنا وهنالك، إلا أن أرضها خصبة بوجه عام، وتكاد تغص بالعيون الدافئة منها والحارة، وهي ذات بساتين وأشجار وأنهار، وبها حدائق النخل والرمان والأترج، ويزرع بها القطن، كما تعد أكبر مخزن لتكوينات البترول التي تجمعت في المناطق القبابية التي تمتد على طول الخليج العربي، كما تعد أكبر مخزن للمياه الباطنية.
0: وعلى الرغم من وفرة المياه فيها وخصوبة الأرض وكثرة البساتين والأشجار وانتشار العشب في مراعيها في الربيع، فإنها لا تتمتع بجو صحي، فجوها يشبه جو المناطق المنخفضة، والقسم الشرقي من الأحساء يشبه جو تهامة.

0: هواء القطيف كثير الرطوبة وغير صحي، والأحساء شديدة الحر كثيرة الرمال، وربما غلب الرمل على بعض منازلها. والخليج العربي ككل لموقعه بين خطي عرض 20 درجة و30 درجة شمال خط الاستواء في العروض المدارية، جعل من مناخه أكثر أنواع المناخ إرهاقاً لطول مدة ظهور الشمس في الأفق، حيث يبلغ ظهورها 13 ساعة ونصف صيفاً و10 ساعات ونصف شتاءً، مما يؤدي إلى عظم تأثير ضوء الشمس في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، لقلة تأثير مسطح الخليج المائي تأثيراً محسوساً وخلوها من الغطاءات النباتية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة. لذا فمناخ الخليج العربي بعامة له شهرة لا يحسد عليها.
1: علي بن المقرب العيوني، الشاعر الذي أرخ بالشعر لدولة العيونيين، اختلف أصحاب التراجم ونساخ ديوانه وبعض المعاصرين من الباحثين في اسمه ولقبه وفي ترتيب أسماء آبائه حتى الجد الأعلى للعشيرة، فتارة يزيدون في عددها وأخرى ينقصون، وحينا ثالثا يحرفون فيها.

لكن هذا الشاعر البحريني القديم والشهير لا تكمن أهميته فقط في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة، هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاما، بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريق.

يا أحبة المحمل، قد بلغ الوقت مداه فيما هو متاح لنا من وقت، لذلك فإن مرساة محمل البحرين ستظل ملقاة في بحر الدولة العيونية، حيث مرابع الشاعر علي بن المقرب العيوني وأهله وعشيرته وناسه، كي يتيح لنا البقاء بالقرب من وهج هذه الدولة العيونية، تقصي الحقائق والأحداث والمعلومات عن الشاعر البحريني القديم الشهير علي بن المقرب العيوني، حتى موعد لقياكم الأسبوع التالي.

0: والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنمية.

أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: رفيقة النجوى والليل والحلم والحنين. بما تفكرين؟
1: أفكر بالحقيقة والزيف.
0: أهو موضوع الليلة نبحث في شؤون ونكشف عنه اللثام؟
1: إن شئت هذه التسمية فهو كذلك.
0: كيف؟
1: اسمع وفكر معي قبل أن نرتفع عن دنيا الواقع إلى عالم الأحلام.

0: إذا أدركنا الحقيقة فأسعدتنا أعلناها بفرح وحبور، وإذا آلمتنا نخفيها ونحاول النسيان.
1: لكننا سنعلن الوفاء النادر، كما نعلن أن الظلام رغم سواده غير هدام.
0: سنخفي ما يجرحنا وسنكتم آلام الجراح،
1: لكننا سنفصح في داخلنا عن مكان الزيف، فنسقط كل الأقنعة التي غشت وجوهنا ونمضي، نمضي إلى الحياة بوجه ناصع ناضج.
0: إذا عرف كل منا هذه الحقيقة حتما سيصل إلى قناعة وجود السعادة في الذات قبل أي مكان آخر.
1: ها نحن معا كما كنا نطوي شراع الفكر لنعبر الليل المسافر،
0: ونغلق معا كما كل ليلة دفة كتاب الأيام، والعمر كتاب.
1: ها نحن نبحر، نبحر معا، نبحر في السكون إلى شواطئ النسيان.
0: قد تهدأ جفوننا وتهجع كل الأجفان،
1: ننسى، ننام، نحلم، كلنا ينسى، ينام، إلا عين واحدة تبقى ساهرة لا تنام.

0: تمضي الحكاية، حكاية الحياة، حياة الإنسان، وتغوص في الذكرى
1: وتصحو حكايات أخرى على فم الأيام،
0: يرددها الأطفال وتخبئها الكواكب.
1: ثم ننسى وينسوا وينسان الزمان،
0: وتبقى الحكاية حكاية الأيام والأزمان.

0: لكل منا قضية،
1: وإن لم تكن له يبحث عن قضية.
0: حياتنا هي القضية.
1: نبحث، نفكر، ننجح، نفشل، نبدأ وننتهي،
0: وتبقى الأيام والذكرى والحياة، تبقى دوما هي القضية.

0: لو أغفل كل امرئ القضية لما كان للحياة معنى، ولا ما كان للبقاء معنى، لما كان للتاريخ تاريخ، ولا جاء الإنسان وذهب، ولا بقي فراغا على هامش القضية.
1: لو تخاذل كل واحد منا عن قضيته لما تعمر العالم، ولا ازدهرت الأرض، ولا كان شقاء، ولا حلت سعادة.
0: لكن تبقى المسألة سؤالا ضائعا لا إجابة عليه. كيف نعيش؟ كيف نستمر؟ كيف نزدهر؟ كيف وكيف نشرح القضية؟
1: لعل الجواب يختصر كل تفكير وكل عمل.
0: المحبة.
1: بالمحبة ننمو، نزدهر، وتبقى القضية.
0: وبدون المحبة نموت وتموت معنا القضية.

0: على تكسر الأمواج كتبت كل سطور المحبة، رحلت كل الأشرعة إلى الشواطئ المنفية. في عقلي، في قلبي سجلت اسمك وجعلت منك القضية.
1: على جنبات الأيام بنيت قصورا، أعمالا، أحلاما، فوق الجبال وعلى الريح ووسط حبات الرمل دونت معاني القضية.

0: فوق الأرصفة الطويلة المنسية سجلت وقع خطوي، وعلى جدران كسرتها الأيام رسمت اسمي. وغمرني ضباب فضي، وغمرك سراب وردي، وقرعنا معا آفاق السماء وهتفنا أين أين القضية.
1: رددت السماء ودوى صدى الآفاق، بالإيمان تبقى القضية.
0: أيتها المحبة، يا قضية، صوتك صار يهدر تحت جلدي يجلدني. أن أحبك عبثا، أن أقولك عبثا، أن أحققك محال. أي عذاب وأي نعيم أن لا أفكر فيك، أي تفجيع.
1: أيتها المحبة، يا قضية، قد أعلن العجز فتقهقر العالم. ألا يا قضية، هبي علينا كما من زمان، غمرينا أن عشي قلوبنا، أيقظ

غفوتنا، فنحن لا نملك إلا التفكير فيك. فأنت في دنيانا كل قضية.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن إشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال موسم عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذا الموسم هو مصدر فخر واعتزاز لكافة الجهات الحكومية، حيث كان نجاح الجهود التنظيمية ثمرة العمل المؤسسي المشترك الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
2: وأشاد سموه بالجهود الحثيثة والمتكاملة التي بذلتها الأجهزة الحكومية كل في نطاق اختصاصه لإنجاح موسم عاشوراء، مثمنا ما تم توفيره من خدمات أمنية ومجتمعية. كما نوه سموه بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية ومجلس شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة، إلى جانب فرق العمل الميدانية من المتطوعين، معربا عن تقديره لما أبداه الجميع من وعي ومسؤولية وطنية خلال هذا الموسم، مشيدا بحسن المتابعة ودقة التنظيم وسلاسة التنفيذ. وجه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وجه بإطلاق معسكر قدها التدريبي للشباب، والذي يستهدف الشباب من عمر 10 إلى 17 عاما من كلا الجنسين، وذلك خلال الفترة من 8 أغسطس حتى 3 سبتمبر لعام 2026، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض.
1: ويأتي تنظيم المعسكر في إطار الاهتمام المتواصل بالاستثمار في الطاقات الشبابية والناشئة وتعزيز قيم الانتماء الوطني والانضباط وتحمل المسؤولية عبر تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين التحديات البدنية والتربوية والمهارات الحياتية في بيئة مستوحاة من أجواء التدريب العسكري وتحت إشراف مدربين متخصصين ومحترفين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الشباب البحريني يمثل الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار في إعدادهم وتنمية قدراتهم يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية والإنجازات الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف سموه أن معسكر قدها التدريبي للشباب يجسد رؤية وطنية متكاملة لإعداد جيل واع وقادر على مواجهة التحديات. زارت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة رئيس المبادرات التطوعية الإنسانية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عددا من المنازل المستفيدة من مبادرة بيوت مطمئنة التي نفذها فريق المبادرات التطوعية الإنسانية شيم الخير بدعم من مؤسسة GFH الذراع الخيرية لبنك GFH، وذلك للاطلاع على أثر المبادرة في إدخال الفرحة على الأسر المستفيدة.
2: وشملت المبادرة تأثيث أكثر من 20 منزلا للأرامل والأيتام والأسر المتعففة في مختلف محافظات مملكة البحرين بمشاركة أكثر من 50 متطوعا تم توزيعهم على 8 فرق عمل في تجسيد لقيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني والتطوعي. وبهذه المناسبة أكدت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الحرص على نشر قيم العطاء والتراحم المجتمعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي الهادف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا وتحسين استقرارها المعيشي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى

0: على درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حادثا منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
1: وإذ سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817، فإن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه، غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرا واقعا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وترى الوزارة في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة، ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وإذ تشدد الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. وتؤكد مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا. وإذا تعتز المملكة بالتضامن الخليجي ووحدة المصير الأمني، فإنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته. وفي وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار، تواصل إيران نهجها العدائي متجاهلة التزاماتها الدولية عبر اعتداءات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في مملكة البحرين.
0: وتؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها للمشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. أعربت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: وأكدت الوزارة في بيانها رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على تضامنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها. بدورها أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة

0: المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة الكويت واستنكرت بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين بالطائرات المسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استهداف مملكة البحرين يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبها أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.
1: وجددت وزارة الخارجية في بيانها تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد. كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك سافر لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها.
0: وأشارت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع مملكة البحرين ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
1: هذا وأدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض الجهود الرامية لترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيانها تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. أدان الرئيس اللبناني العماد جزاف عون الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.
0: وقال الرئيس اللبناني قال إن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين وداعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي. أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون أن الهجمات الإيرانية الغادرة تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين،
1: وكما تعد خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، مشيرا إلى أن استمرار هذه الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود، مؤكدا دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
0: وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة شدد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها.

0: غير المشروعة والتي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة. أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي مملكة البحرين بطائرات مسيرة.
1: وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين أن هذه الاعتداءات تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على التضامن الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة التي نفذتها إيران واستهدفت مملكة البحرين، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة.
0: ووصف المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني الهجمات بأنها غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي، كما دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة والالتزام بمذاكرة التفاهم الموقعة مؤخرا والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817. في مشهد يجسد الاهتمام بتوثيق المحطات الوطنية، تستمر المبادرات التي تعكس حرص المجتمع البحريني على ترسيخ المواقف الوطنية وحفظها عبر مسارات تجمع بين التفاعل المجتمعي والتوثيق المؤسسي، بما يسهم في صون الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
1: وفي هذا الإطار يتواصل استقبال وثائق العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالتزامن مع إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تنفيذا للأمر الملكي السامي، في خطوة تعكس تكامل الجهود لتوثيق هذه المرحلة الوطنية ورصد ما ارتبط بها من مواقف وأحداث.
0: أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بتأكيد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي عقد بالعاصمة القاهرة على اعتماد قرار برلماني عربي يؤكد الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت عددا من الدول العربية،
1: والتأكيد على أن حماية الأمن القومي العربي مسؤولية عربية جماعية وأن حماية سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها تمثل أولوية لا تقبل المساس. وأدان معالي خلال كلمته العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين والدول الخليجية والشقيقة، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية البحرينية وضرورة السيادة الرقمية العربية والجهود التشريعية للحفاظ على الهوية الوطنية.
0: هذا وقد اختتم وفد مجلس النواب مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
1: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التنسيق البرلماني بين مملكة البحرين ومصر امتداد للعلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين الشقيقين، ويترجم الدعم المتواصل من قيادتي البلدين.
0: جاء ذلك خلال لقائه معالي رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي على هامش عمل المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة، حيث أشاد معاليه بمتانة العلاقات البرلمانية بين الجانبين وما تشهده من تنسيق وتبادل للخبرات يسهم في تطوير الأداء التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. شارك سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والماء في الاجتماعات الوزارية ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الأول للمياه والتي انعقدت في مدينة جدة.
1: وأكد سعادة الوزير دعم مملكة البحرين للجهود العربية والدولية الرامية لتعزيز الأمن المائي وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني والطلب المتنامي على المياه، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الموارد المائية وحماية البنية التحتية المرتبطة بها من خلال مواصلة تبني الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون العربي المشترك من خلال مشاريع الربط المائي وتبادل الخبرات وتكامل السياسات والخطط التنموية، لافتا إلى دور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية استمرت مدة 5 أيام إلى الصين وهونغ كونغ بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم جهود البحرين في تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانتها.

0: كانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.
1: وشهدت الزيارة لقاءات مع مستثمرين وقادة أعمال، إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الأبطال الجدد 2026 بمدينة داليان، حيث استعرض المجلس فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. كما شارك وفد المجلس برئاسة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في منتدى مكاتب إدارة الثروات العائلية 16 لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ، حيث تناولت سعادتها توجه مملكة البحرين نحو بناء اقتصاد تنافسي

0: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نستمع الآن إلى سهرة من الفن القديم للفنان رياض الصنباطي.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية من الفن القديم للفنان رياض الصنباطي من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية من الفن القديم بصوت الفنان رياض الصنباطي من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة أخرى من سهرات الفن القديم، ونتمنى لكم أمتع الأوقات مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة

0: البحرين العربية.
1: هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من فنون الإقناع الفعالة،
0: هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح، راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية، لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

تتجلى الرحمة في معاني الحكمة حين نعيش تلك المواقف التي قد لا يدل ظاهرها على ما تخفي بين جنباتها من الكنوز، وعندما تبدأ القصص العظيمة بأبسط الأحداث. ففي تاريخ المسلمين لا يأتي النصر بالضرورة عبر الحرب وحمل السلاح، وإنما قد يأتي من خلال الصلح وهدوء الجانب. وهذا ما علمنا شرع الإسلام الحنيف، وهذا ما كان في صفحات التاريخ. صلح الحديبية. في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه رضي الله عنهم محلقين رؤوسهم ومقصرين، فاستبشر عليه الصلاة والسلام بذلك، وعزم أن يشد الرحال إلى مكة بصحبة 1400 رجل من صحابته رضي الله عنهم، ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، بغية الاعتمار عبادة وتقربا لله عز وجل، دون أن يحمل الجمع أسلحتهم. وساق عليه الصلاة والسلام معه الهدي 70 بعيرا، إشارة لسلميته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أراد بالبيت إلا زيارة وتعظيما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجمع المعتمرين، ويصل الخبر إلى قريش التي خرج مجموعة من فرسانها يرتدون جلود النمور، وهم يقسمون ألا يدخل المسلمون مكة حتى وإن كانوا مسالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح قريش، أنهكتهم الحرب، ما عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي تنتهي قريش. وحتى يتفادى خيل المشركين، نادى عليه الصلاة والسلام في أصحابه إن كان هناك من يجد طريقا غير الطريق الذي هم به. وعلى إثر ذلك اتخذ النبي وأصحابه طريقا مختلفة عن الطريق المؤدية إلى مكة مباشرة. كانت الطريق صعبة وعرة، أدت بهم إلى أرض منبسطة سهلة. سار ركب المسلمين متجها صوب مكة المكرمة حتى اقترب. وفي الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فظن المسلمون بأن القصواء قد امتنعت عن المسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والذي نفسي بيده، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتفاوض معه، وقد عاد بعضهم بفكرة أن يدعوا المسلمين يعتمرون، إلا أن قريشا أصرت على موقفها من التعنت. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا أعدت جيشا لتصد المسلمين عن دخول مكة، فبعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتحاور معهم، وليخبرهم أن المسلمين ما جاءوا لقتال، وإنما جاءوا للعمرة والدعوة للإسلام. وهناك

0: ذلك في مكة التقى عثمان مع أشراف قريش الذين عرضوا عليه أن يطوف بالبيت ويذهب إلى قومه، بيد أن عثمان رضي الله عنه أبى إلا أن يطوف قبله النبي صلى الله عليه وسلم. احتبست قريش عثمان عندها، وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان رضي الله عنه رسول رسول الله إلى قريش. حينها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى بيعة تحت شجرة كانت بقربهم، ليتجدد العهد على فداء هذا الدين والتمسك برسالته رغم عدوان المعتدين. تلك البيعة التي أسبغ الله عز وجل عليها وصف الرضا في محكم التنزيل، فأصبحت تعرف ببيعة الرضوان. في تلك الأثناء أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع حال المسلمين، فرجع إلى قريش بدهشة لم ير مثلها من قبل، فقد شاهد كيف كان سلك الحاشية مع ملوكها في البلدان، ولم ير مثيلا لما كان يصنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي من المحبة والولاء. طرح عروة على قريش استعداد المسلمين للصلح في خطة يتم الاتفاق عليها. سارعت قريش بإرسال خطيبها وسفيرها المفوه سهيل بن عمرو ليتفاوض باسم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. علم عليه الصلاة والسلام بمقدم سهيل بن عمرو، فقال مبشرا أصحابه ومحبا للفأل كعادته الشريفة: هذا سهيل، قد سهل الله لكم أمركم. جرى التفاوض في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم سهيل بن عمرو طويلا، وجرى الاتفاق بينهم على بنود رآها المسلمون ليست بالتي ترقى إلى تصورهم من الغلبة والتمكين، إلا أن تحلي النبي الكريم بالصبر والثبات على الموقف قد أعطى بعد النظرة ووضوح الغاية لما يمكن أن ينتج من هذا الصلح. فقد نصت بنود الصلح على توقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وأن يعود المسلمون إلى يثرب عامهم هذا دون اعتمار، وأن من أحب الدخول في عهد قريش دخل فيه، ومن أحب الدخول في عهد المسلمين دخل فيه بشرط أن يكون بإذن وليه، وإلا أعيد لقريش. بعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اعتبرت العناية الإلهية الصلح فتحا، وقد كان بالفعل. فبعد أن كان عدد المسلمين 1500 وقت صلح الحديبية، تضاعف ذلك العدد إلى أضعاف مضاعفة، زادت من سمعة المسلمين بين العرب قاطبة. ورغم اعتداءات المشركين الواضحة واستفزازهم البغيض للمسلمين الذي لم يحترم عهدا أو صلحا، إلا أن تمكين الرب سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هو الغالب. وفي كل مرة كان عليه الصلاة والسلام يضرب للبشرية الدروس الذهبية في الالتزام بالمواثيق والعهود في مواجهة الغدر والعدوان، ليعلم التاريخ أجمع أن المسلمين بذلك الإيمان وتلك الإنسانية الراقية كانوا أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين.

0: إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

للتأخر ما في خير وما لداعي لأي حير. أنا قلبك ما بغيره وانت ليه من الحين ناطر؟

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها،

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورتيارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع، تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع، بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت، تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون المنكر من المسائل المختلف فيها، فلا أمر بمعروف أو نهيا عن منكر في مختلف فيه، وهذا ما غفل عنه كثير ممن يقومون بخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأحدثوا فتنا كثيرة في ديار المسلمين. وحتى يعلم المسلم المتفق عليه من المختلف فيه، عليه بالعلم في هذا الأمر. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: كل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه. وقد اختلف الفقهاء في شرط الاجتهاد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رجح الدكتور عبد العزيز المسعود في بحثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجح أنه ليس للمحتسب أن يحمل الناس على مذهبه إلا أن يكون مجتهدا، وإذا كان مجتهدا فله ذلك. وقال: ولا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من

0: أهل الاجتهاد، لأننا لو شرطنا ذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعمت المنكرات لقلة المجتهدين في الأمة. والنصوص الشرعية خاطبت الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تخاطب المجتهدين منهم فقط. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وقال: ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أحدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم اجتهاده، ولم يثبت عن الصحابة أنهم نهى بعضهم بعضا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم اجتهاده. فتخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجتهد يحتاج إلى مخصص. فتبين من ذلك أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يمارس ذلك ولو لم يكن من أهل الاجتهاد. ولكن قبل ذلك إخوة الإسلام، يجب أن يعرف الآمر أن ما يأمر به معروف، والناهي أن يعلم أن ما ينهى عنه من المنكر. وكما قلنا سابقا، لا أمر بمعروف أو نهي عن منكر في مختلف فيه، ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، كما قال النووي رحمه الله. الإخوة والأخوات، من أعظم الأمور التي يسأل عنها المسلم تركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا كان لزاما علينا أن نقوم بهذا الركن العظيم حتى نقي أمتنا وأنفسنا من العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه اللعن والإبعاد من رحمة الله، وعدم استجابة الدعاء، ووقوع العذاب والعقوبات بالمسلمين، وفوق كل ذلك إشاعة المنكر في الحياة. وهذا ما سنبدأ في تفصيله من الغد بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.